السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الثلاثاء 26 من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 8 من سبتمبر سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الأحبة في كل مكان، أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلة. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان رضا الله تعالى. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. حتى 8:00 تتابعون معنا البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، يستمر معكم حتى 9:30. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم برنامج من نبيع الحياة، وفي 10:00 نقدم لكم البرنامج المباشر الدين والحياة. يستمر الدين والحياة حتى 11:00. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء، ثم تتابعون معنا الحلقة 22 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة الظهر. حتى 12:00 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج الأمن والحياة. أيها الأحبة في كل مكان، في 1:00 نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا برنامج حضرميات. في 1:15 نقدم لكم الأرض الطيبة، وفي 1:45 تتابعون معنا برنامج كلمتين. في 2:00 تتابعون معنا نشرة الأخبار المحلية. حتى 2:30 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب لغة الضاد. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر. وحتى 3:30 نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا. في 4:00 تتابعون معنا إعادة البرنامج المباشر الدين والحياة. وفي 5:00 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية. بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية. حتى 5:25 نقدم لكم برنامج حماة الديار، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب. حتى 6:10 تتابعون معنا برنامج تنفس، وفي 6:50 نقدم لكم المجلس الختامي. بعد ذلك ننصت وإياكم سويا للمقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقرأ لنا ما تصدق ما تيسر له من سورة يونس. وفي 7:00 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني. أجمل وأرق التحايا نبعثها لكم من هنا من استوديو إذاعة المكلة، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنشاط والأمل والسعادة. هذه تحياتي أنا مدلين باكواس، أصحابكم في هذه النوبة الصباحية، ومعي من الإخراج عبد الله عيضة حسين. الآن تتابعنا معنا الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان رضا الله تعالى.
2: الحمد لله الرب المتفرد بالألوهية والوحدانية، وله الصفات العلية في جميع شؤونه جل وعلا، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى خير الملأ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن به وبالحق تعالى ولجميع المؤمنين أحب وتولى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فيما تعلمنا وإياكم من مسائل ترتبط بمعاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وفيما نقوم به من مسائل فيما اختار الله سبحانه وتعالى لنا، وما أجرى علينا مما يلائمنا ومما لا يلائمنا، مما تفرح به النفس ومما لا تفرح به النفس، حتى نكون راضين بكل ذلك، نترقى في مراقي السكون والطمانينة والإيمان إلى أعلى درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا الله وإياكم بهذه المعاني الكبيرة، وبلغنا مقام الرضا يا ذا الجلال. يرتبط بما ذكرنا بما تقدم معكم في حلقات سابقة، أن الإنسان الذي هو راض عن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفهم ويعلم أن الدعاء والإلحاح يضر أو يقدح في الرضا، ويقول خلاص أنا قد رضيت بما أجر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعرف الدعاء ولا يمد يديه إلى الله تعالى ولا يطلب منه شيء، ولا يلح في ذلك، فهذا من التقصير والخطأ. بل ينبغي أن تعلم أيها المسلم المؤمن أن الدعاء والإلحاح فيه لا يقدح في الرضا، لا يخل بالرضا، لا يكون هذا معارض لأنك بأنك راض عن الله سبحانه وتعالى، بل هو من الرضا، هو من الرضا. أنت قد رضيت بما قدر الحق سبحانه وتعالى وبما دبر عليك، ولكنه تعبدك سبحانه وتعالى بأن تكون ملازما لبابه وأن تدعوه في كل شؤونك وفي كل أحوالك. بل وإن معنى الدعاء هو التحقق، تحقق بالافتقار لله تعالى، وهي أعلى صفات الخلق والعبيد أمام سيدهم ومولاهم. بل في معنى الدعاء التحقق بالتوحيد الذي هو لسان هذه العبودية، وعنوان التحقق بالفقر والعجز والافتقار والاضطرار والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. وهذه هي أعلى الصفات وأحب الصفات التي لله تعالى، التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق. فمن عرف هذا كيف لا يدعو ربه تعالى، وكيف لا يرضى عن الله تعالى، بل يكون راض بما يجري عليه، ملازم ماد يديه في كل حال من أحواله وفي كل شان من شؤونه إلى الله تعالى، ملازما لقرع بابه يناديه ويدعوه بعد أن سمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وسمع قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال: فهو ينادي مع المنادين، ويجلس على باب الله تعالى ينادي ربه: يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد أن علم أنه نعم المجيب ونعم المستجيب سبحانه وتعالى. إذن فلنعلم هذه الحقيقة، فإن الدعاء والإلحاح فيه لا يعارض الرضا، بل هو من معانيه ومن الرضا. وما بهذه الأوصاف والصفات الكبيرة التي يحبها الحق سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة، وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. وإن من لا يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يسأل الله يظهر الاعتراض، يظهر الاستغناء، الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يظهر عدم المبالاة، يظهر عدم الحاجة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلهذا يغضب الحق سبحانه وتعالى عليه. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا كما سمعتم في الآيات. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونه كلها، مهما أصابه ومهما نزل به، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع من الطائف، وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج، رجع خرج إليهم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الله تعالى، فردوه وآذوا، قال لهم: إن لم تستجيبوا وتجيبوا فاسكتوا وابقوا. قالوا: لا. فأغروا عليه الصبيان والمجانين والسفهاء، فخرجوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى دخل إلى حائط لعتبة وربيعة عتبة وشيبة بن ربيعة، فدخل وكان من جملة بعد أن حصل ما حصل، جاءه ملك الجبال كما في الحديث في الصحيحين، وقال: إن الله قد علم ما قابلوك به قومك، وإنه أمرني وأنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى لهم أثر ولا بقى قط. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وجاء في بعض الألفاظ: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وبعضها: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الدين. فقال له الملك: صدق الذي سماك رؤوف رحيما. وهو مع ذلك الحال، والدم يسيل من قدميه الشريفتين، وهو يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أهم شيء الذي أدعوك وأرجوه منك أن تكون راض عني، لكني لا أقدر على سخطك ولا على غضبك ولا على عقابك، فرض عني، فإن أصابني ما أصابني بعد ذلك فهو منك وإليك وبك وعليك، فإني راض بما قدرت به علي. فهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو الله تعالى بذلك، غير أن عافيتك أوسع لي، ولكني أسألك العافية ولا تجري علي من هذه الأتعاب والأذايا. وهكذا جاء عن سيدنا الخليل إبراهيم أنه ترك الدعاء في بعض مواقفه لما طرح في النار، فقال له فيما جاء في بعض الروايات، جاءه جبريل فقال لك حاجة؟ قال لا، أما إليك فلا. قال وما لي إلى ربك فقد ألقوك في النار وهو في حالة شديدة. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، قال أنا ما أحتاج إلى أن أسأل في هذه الحالة. قال وإنما هذا كان سر خاص نازل قلب سيدنا إبراهيم في غلبة امتلاء قلبه بشهود الحق سبحانه وتعالى، فلهذا ترك الدعاء وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، لما بنى الكعبة ولما وضع أبناؤه في البيت الحرام والأرض الأرض الحرم، فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات، بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها، فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها. فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى، وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما دبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى، فالحمد لله على ما قضى والحمد لله على ما قدر، ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى. فنحن مع رضاءنا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان، نسأل الله، لابد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين. فاللهم ازدد عنا الرضا، واصلح اللهم شاننا فيما، والطف بنا فيما تجري به القضاء، وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات، ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت، توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين وأن ترحمنا والمسلمين وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل لهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين السابعة والنصف من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة الجيلاني في وفاة نجله. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يؤكد أن القوات المسلحة كسرت مخطط المشروع الإيراني للسيطرة على باب المندب. وزيرة الخارجية تلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي. وزير الداخلية يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في الحديدة ويوجه برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملاتية. اليمن يترأس اجتماعا دوليا في القاهرة لإطلاق منصة الربط الصراعي في اليمن. الوكيل الجيلاني يناقش مع مالكي محطات الغاز صعوبات الإمداد والمعالجات لتخفيف معاناة المواطنين. والوكيل الجهولي يبحث مع قيادة صندوق النظافة والتحسين خطة تطوير واجهات عاصمة المحافظة. أخيرا وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يناقش مع منظمة ميد جلوبال تدخلاتها الصحية ومشاريعها المستقبلية في المحافظة. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. لمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. أما الآن أقدم لكم برنامج سحر الشروق ومع خالد القحوم إعدادا وتقديما.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، هذا هو صباح جديد أطل علينا، ومع هذه الإطلالة الجميلة نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

المستمع العزيز، عند المحن تظهر المعادن، تلكم المعادن لا تظهر بالأقوال بل تظهر بالأفعال. من أجل ذلك قد ترى من حولك مليون شخص، لكن عند المحن لا تجد شخصا واحدا. وأيضا من أجل ذلك قد ترى أو تجد من حولك الكثير من الناس عند الفرح، لكنهم ربما يتقالون عند الحزن. ومن أجل ذلك وبعد كل ذلك الناس

أيها المستمعون الأكارم، الصداقة الحقيقية لا علاقة لها بالمكالمات الهاتفية ولا بالتواصل الاجتماعي اليومي ولا باللقاءات الكثيرة. نحن نتكلم ونحن نتواصل ونحن أيضا نلتقي، وهذا أمر مهم في الحياة، ولكن الأهم أن نصل بصداقتنا إلى مرافق الوداد الحقيقي. فإذا ضاقت بنا الأحوال فإننا نتمنى أن نجد أصدقاءنا وقد مدوا إلينا أيادي الوداد وقدموا لنا لمسات من الحنان واستمعوا إلى آلامنا وهمومنا وأهدونا ورد الوفاء وأزهار الصفاء. هنا يجب أن نجد الصداقة الحقيقية بكل ما فيها من جمال التواصل الحياتي الفعلي.

كلمات صباحيات مشرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن كثير في تفسيره: أي أخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الآية. فإذا أحسنت مستمع العزيز لأي شخص فابتعد عنه ولا تخرج ضعفه ولا تلزمه شكرك واصرف عنه وجهك. لماذا؟ لئلا ترى حياءه عاريا أمام عينيك. فسقى لهما ثم تولى، ولم يقل سبحانه وتعالى ثم ذهب، بل تولى بكامل ما فيه. مستمع العزيز، افعل المعروف وتولى بكل ما أتيت، حتى ذلك القلب الذي ينبض بداخلك لا تجعله يتمنى الشكر والجزاء. يكفيك أن يجازيك الكريم العليم. مستمعي الفاضل، عندما تستيقظ من الليل فاحرص على هذا الدعاء، فبعده موطن إجابة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. مسامحة تشفي القلوب.

إن القلوب وإن طال البعاد بها يوما سترجعها الذكرى لماضيها، تعود في لهفة والشوق يملأها، ولوعة الحب تسري في مآقيها. رفقا بها لا تلوموها على زمن مضى بآلامه، فاللوم يؤذيها. لولا الوفاء وحسن الظن ما رجعت عطشا تحن لمن يحنو ويرويها. ما قيمة الحب إلا في مسامحة تشفي القلوب وتحيي كل ما فيها.

0: عطله
1: اخضر جهش مليان اخضر جهش
0: مليان حلا عودين اخضر جيش مليان حلا عودين بكر غبا شفته الصباح بعيني اخضر جيش مليان حلا عودين بكر غبا شفته الصباح بعيني اخضر جيش مليان اخضر جيش مليان حلا عودين.

تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير والعافية. عدنا لكم مجددا أحبتنا لنأخذكم على مدى ساعة أثيرية في صباح الخير لحضرموت ونحو حضرموت وإلى حضرموت وفي حضرموت أيضا. وعدنا وعاد الصباح الجديد يداعب في النفس الأمنيات، يدغدغ فينا شعور الوليد ويمنحنا النور بعد السبات. وعدنا وعادت بدور الحياة توشوش فينا رسوم الخيال، كوشوشة لانسكاب المياه لتمنحنا مسحة من جمال. عدنا لكم أحبتنا ونقول لكم في بداية الحلقة وبداية مشوار اليوم، صباحكم جميل وكل صباحاتك أجمل يا حضرموت.
1: صباح الخير، والخير دائما نحن ننتظره من الأشخاص الذين يتبادلون معنا الوفاء، يتبادلون معنا كل الأشياء الجميلة. طبعا علينا أن نقدم المعروف، أن نقدم الجميل دون أن ننتظر لأن يقوم الأشخاص برده لنا. كل هذه الأشياء تجعلنا أكثر قربا، أكثر تعاطفا، أكثر تراحما. لما لا نتراحم؟ لما لا نكون أكثر مودة؟ سبحان الله، دائما في الصباح الباكر عندما أستيقظ أشعر بلطافة الجو، وكأنه يخبرنا علينا أن نكون هكذا لطفة فيما بيننا البين. الصباح ما هو إلا رسالة، ما هو إلا عبرة وحكمة من الله سبحانه وتعالى لكي نكون أكثر تراحما فيما بيننا البين. حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرموت بدأت، نتمنى أن تكونوا معنا في هذه الأثناء وحتى نهاية البرنامج.
0: اليوم مع انطلاقة حلقة اليوم يسعدنا أن نرحب بكم.
1: من الإعداد والتقديم أروى محمد،
0: وترافقني من التقديم الزميلة العزيزة مادلينا بكود،
1: ولكم أجمل التحايا من مخرجنا عبد الله عيد حسين.

ولا انا في سكون الدجا يسهر سهر من لا يخاف المضرات والتعب والعنا في محبتك يا خلي.

0: ابتهال. اللهم في هذا الصباح وكل صباح
1: افتح لنا أبواب رحمتك
0: وأنزل علينا بركاتك
1: ويسر لنا أمورنا
0: وبارك في أرزاقنا
1: واشرح صدورنا
0: واغفر ذنوبنا
1: واجعل يومنا مليئا بالطاعة والخير والطمأنينة
0: وحقق لنا ما نتمنى واصرف عنا كل هم وكرب.
1: إنك على كل شيء قدير.
0: اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا يقينا
1: وأرواحنا سعادة
0: وأيامنا بركة
1: وأن تكتب لنا من الخير فوق ما نرجو
0: وتصرف عنا من السوء فوق ما نحذر.
1: اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل فرج
0: ومفتاحا لكل خير
1: واستجابة لكل دعاء
0: وحقق لنا أمنياتنا
1: وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأهالينا
0: واجعلنا من عبادك السعداء في الدنيا والآخرة.
1: إنك ولي ذلك والقادر عليه.
0: اللهم آمين.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: الصباح هو الوقت الذي تصحو فيه الأشياء الرائعة،
0: الشمس، الأمهات، العصافير والأطفال،
1: ويفوح فيه جدى ورود أفاقت للتو بعد غفوتها طيلة الليل.
0: حاول ألا تفسد ذلك الجمال بعبوسك، كن جميلا. نعم
1: نعم، كن جميلا مع بداية النهار وتفائل بيوم أكثر روعة.
0: لا تتذكر سواد الليل الذي مضى وتمعن نور الشمس الذي غمر الكون بروعته.
1: كن على يقين أن الجمال الذي يبدأ مع بدايات اليوم
0: بما تضمره في نفسك،
1: فإن أضمرت خيرا مضى اليوم بسيطة،
0: وإن تشاءمت لم ترى من اليوم إلا تعبا.
1: لذا
0: كن متفائلا وامضي في بداية يومك
1: مبتسماً.

0: صباح الخير يا حضرموت، وما زلنا معكم في تفاصيل هذه الحلقة من البرنامج، ووصلنا إلى فقرة المثل. والمثل هو خلاصة ثقافة الشعوب، ويوجد في كل شعوب الأرض تقريبا أمثال شعبية قد تتقارب مع بعض الأمثال الحضرمية وقد تختلف. مادلين الكثير من الأمثال تتشابه بين شعوب الأرض، لكن الأمثال الحضرمية لها نكهتها، لهجتها، أيضا ارتباطها بالمجتمع نفسه.
1: نعم، ومثلنا اليوم برضه يعني واحد من الأمثال والحكم الجميلة عبر كثيرة في حياتنا. ومثلنا اليوم يقول: تمرة الزير ما تسقط.
0: والتمر معروف طبعا، نعم، اللي هو تمر النخل والذي يرزم في الزير. طبعا التمر في موسم من المواسم المعينة يجمع في أواني معينة. الآن يجمع في صحائف أو في أواني من المعدن، لكن في وقت مضى كانوا يضعونه في أزيار تحفظ التمر، فيقولون تمرة الزير ما تسقط، وما يسقط منه شيء لأنه يتماسك، يكون متماسك، فما يسقط منه شيء للأرض ليلتقطه الجاع.
1: ويضرب هذا المثل للبخيل الذي لا يخرج من جيبه صدقة للسائل.
0: نعم، والحضارة مشهورين دائما بالكرم طبعا، وأيضا في مواسم معينة يؤثرون ويعطون من مواسم الخير الموجودة عندهم، لذلك انتقدوا البخيل ووصفوه بأنه أشبه أو أن ما يخرجه أشبه بتمرة الزير التي لا يخرج منه شيئا.
1: صحيح
0: طبعا.
1: وأنا مرة قرأت مقولة عجبتني كثير على فكرة. المقولة تقول: إذا لم تخرج مالك للسائل ستخرجه للطبيب.
0: أكيد،
1: فأكيد أنت إذا ما تصدقت أساسا، وهو رسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث يقول أن الصدقة تذهب أي مرض، أي نعم، علة، نعم، أي شيء فينا. إحنا لازم نتصدق عشان نصطح، عشان نكون أفضل،
0: نعم،
1: عشان نكون بخير يعني،
0: نعم.
1: فأنت جالس محتفظ بالمال هذا، ما بغيت تنفقه للمتسولين، أكيد بتنفقه للدكتور لأنك بتروح يعني رغما عنك.
0: أكيد
1: بتخرج المال، بتخرج رغما
0: أكيد
1: عنك.
0: وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المرء في ظل صدقته.
1: نعم.

0: تحياتنا لكم أحبتنا المستمعين. وبين أيدينا الآن صحيفة 30 من نوفمبر لنأخذكم طبعا في جولة الصحافة المحلية. وبين أيدينا صحيفة 30 من نوفمبر العدد 550 نتصفح ما فيه ومن عناوين طبعا, ونبدأ بالصفحة الأولى وهذه العناوين.
1: القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة ويؤكد التزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر الميليشيات.
0: الخنبشي لتلفزيون حضرموت: حضرموت تواجه تحديات أمنية وخدمية وسياسية وتتطلب ضمانات لحماية منشآتها النفطية.
1: رئيس الوزراء يستقبل في عدن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: وزير الإعلام القادم بإذن الله أفضل والنصر أقرب مما تظنون.
1: القوات المسلحة تسيطر على نقيل وجبل الكرة في جبهة الكدحة غربي مدينة تعز.
0: وفي الصفحة الثانية صفحة أخبار نطالع هذه العناوين: وزيرة الخارجية تبحث مع السفير الإسباني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن.
1: وزارة الشؤون القانونية تنظم اجتماعا تشاوريا لتحديد الأولويات التشريعية من منظور حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
0: وزير التربية يبحث مع منظمتي رعاية الأطفال واليونيسف سبل تعزيز التعاون المشترك.
1: ومجلس جامعة الدول العربية يعتمد مشروع قرار لدعم سيادة اليمن وإدانة الانتهاكات الإيرانية.
0: وفي الصفحة الثالثة مجموعة من العناوين, منها هذه العناوين: عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة.
1: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب.
0: وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يناقش مع منظمة ميد جلوبال تدخلاتها الصحية ومشاريعها المستقبلية بالمحافظة.
1: وأيضا في الصفحة الرابعة صفحة أخبار فيها مجموعة من العناوين الإخبارية, منها: الوكيل الجيلاني يناقش الترتيبات الأولية لإنشاء مدينة أمجاد حضرموت السكنية بواقع 3000 وحدة.
0: وكيل وادي حضرموت يطلع على أنشطة جمعية قطر الندى التعاونية الزراعية.
1: وكيل حضرموت للشؤون الفنية يدشن حوارات مجتمعية حول المياه والتحديات البيئية.
0: الوكيل بعلوي يبحث مع مؤسسات مجتمعية تعزيز الشراكات وتمكين الشباب وتطوير الرقمنة الصحية. وكتب الزميل خالد سعيد مدرك في الصفحة الرابعة سلطة الصحافة, كتب: متى سيستكمل مشروع الطريقة الإبلية طريق رحاب الفرضحة. ونذهب إلى الصفحة الرابعة أو الخامسة من صحيفة 30 من نوفمبر وفيها جملة من العناوين, منها: المدير العام لمديرية مدينة المكلا يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة انطلاقة العام الدراسي الجديد.
1: المدير العام لمديرية سيئون يدشن وتوزيع مدخلات سلاسل القيمة الزراعية ل 357 مستفيدا.
0: السلطة المحلية بالشحر تناقش حلول ومعالجات استقرار العملية التعليمية بالمديرية.
1: توزيع حقائب مهنية ل 15 مستفيدة بتريم ضمن مشروع التمكين المهني للشباب في نسخته الخامسة.
0: وفي نافذة قانونية كتب المحامي مجدي مبارك بن عابس: وجوب القصاص من الجماعة بالواحد.
1: وفي الصفحة السادسة من صحيفة 30 من نوفمبر صفحة الكتابات هناك مقال بعنوان: كم مرة يلدغ الوطن, لإلهام محمد زارعي.
0: وكتب صلاح عبد الله إبراهيم: العودة إلى المدارس بين الحرص والشغف والحقوق.
1: أيضا كتب الداعية الإسلامي هاشم بن عبد الله الحامد: روضة الاستقامة.
0: وكتب حسن علوي الكاف: الرياضة والجواسيس ظاهرة تدمر القيم والأهداف الرياضية السامية.
1: أما في الصفحة السابعة صفحة فضاءات هناك عمود لمحمد عوض الأرضي بعنوان: يوعد ويخلف وعوده.
0: وكتب سليمان مطران: زيارة قمت بها.
1: أيضا كتب عبد القادر سعيد بصعر مقال بعنوان: اليوم العالمي لمحو الأمية.
0: وعن التدخين كتب محمد عبد الله مخير.
1: أما في العمود الذي كتب فيه محمد علي عمرة بعنوان: الناجح يفرح بنجاحه.
0: ووصلنا إلى الصفحة الثامنة من صحيفة 14 أو صحيفة 30 من نوفمبر الصادرة هذا الصباح في المكلا. وفيها هذه العناوين: الحكومة ترفع جاهزيتها التموينية لتعزيز الأمن الغذائي وتكثيف إجراءات حماية الاقتصاد والموانئ.
1: وزير الصناعة يوجه برفع الجاهزية وتعزيز المخزون وإنشاء صوامع ومستودعات استراتيجية بالمحافظات.
0: بلادنا تشارك في أعمال الدورة 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1: وزير التخطيط يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون التنموي.
0: محافظ البنك المركزي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية.
1: وفي الصفحة التاسعة صفحة حوار، هناك حوار لرئيس قطاع تلفزيون حضرموت حواره غسان عبدون تحت عنوان الخنبشي لتلفزيون حضرموت. حضرموت بين التحديات الأمنية والمطالب الخدمية والسياسية.
0: نعم، وهذا حوار أجراه الزميل غسان عبدون مع المحافظ سلمى الخنبشي. وفي الصفحة العاشرة من صحيفة 30 نوفمبر أمثال شعبية، كتب محمد عبد الله بن عميران مقتطفات من كلام الحضارم، وفيها جملة من العبارات الحضرمية والمفردات الحضرمية مدينة.
1: نعم،
0: هذا الجزء الأول طبعا سنتابعه بمشيئة الله. وماذا عن الصفحة 11؟
1: صفحة 11 صفحة ثقافة وفن التي يشرف عليها عمر علي باسلمة، هناك مقال لبشرى سليمان تحت عنوان كاجيراي الشاعر الوديع المتمرد الذي لا يساوم.
0: وكتب صالح سعيد بحر قصة قصيرة بعنوان حلم يوم عطلة.
1: أما العمود الدائم تقاسيم قلم، وهو فيه خاطرة طويلة وفيها خفايا المعايين والحصون بمعيار المساجد.
0: وصلنا إلى صفحة 14 من صحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح، وفيها هذه العناوين: ترامب ينشر خريطة تعيد تسمية نيو مكسيكو بأمريكا الجديدة.
1: وفتوح يرحب ببيان عربي إسلامي أدان تصريحات من غفير وكاتس بشأن تهجير أبناء شعبنا.
0: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان يؤكدون مجددا التزامهم باستقرار السوق البترولية.
1: نعم، أما في الصفحة الأخيرة كتب الدكتور عمر عبد العزيز مقال بعنوان كوميديا الغفران،
0: وإصرار فتاة البادية وكفاحها، عنوان موجود هنا.
1: نعم نعم، ولا شك أن التفاصيل جميلة سنقرأها فيما بعد. رسميا المصور الفوتوغرافي عبد الله عثمان سفيرا لليمن لدى الرابطة الدولية لمصوري الفن.
0: وفي الكلمة الأخيرة كتبت نيرمين شيبان أهمية العدل في مجتمعاتنا. كان ذلك تصفح سريع لصحيفة 30 نوفمبر الصادرة هذا الصباح في مدينة مكلا.

0: عدنا لكم أحبتنا المستمعين لنستأنف مجريات هذه الحلقة من صباح الخير يا حضرموت وللرياضة حضور في حلقتنا وكل أسبوع طبعا وبرفقتنا أو دائما حاضر معنا الكابتن فهمي بحمدان. كابتن فهمي مرحبا بك. لا رحب بك في بيتك طبعا.
1: الله يحفظكم. أسعد الله صباحكم صباح المستمعين الكرام.
0: نعم لو نتحدث عن نبدأ أولا من الحدث الأبرز في حضرموت نهائي كأس البلدة والتتويج النوارس بهذا الكأس وأيضا الحدث الأبرز هو وجود مباراة ليلية في أجواء قائدة في مدينة المقلة طبعا.
1: بالفعل بسم الله الرحمن الرحيم يعني كانت أمسية كروية مميزة عودة الأضواء الكاشفة عودة المباريات الليلية إلى ملعب الفقيد برادم بالمقلة كان حدث استثنائي بعد فترة غياب حوالي 14 عام من آخر مباراة قيمت في المساء كانت في 2000 وفي بطولة 2012 في كأس حضرموت وهي المباراة التي قيمت في بدايات العام 2013 بين شعب حضرموت وشباب روكوب في كأس حضرموت الثالثة. اليوم تعود هذه الأجواء الجميلة وأجواء المباريات الليلية إلى المقلة من جديد من خلال نهائي كأس البلدة بين شعب حضرموت وسمعون الشحر. الحدث منقسم على اتجاهين، اتجاه نهائي البطولة بطولة كأس البلدة ولو أنها جاءت متأخرة لكن أسباب التأخير كانت يعني بسبب ارتباطات أنديتنا في دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثالثة بالإضافة إلى كأس الجمهورية، فارتأت اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بالتعاون مع السلطة المحلية بتأجيل مباريات كأس البلدة إلى حين الفراغ من الالتزامات المركزية الوطنية.
0: نعم والتأجيل أتى في مصلحة الجمهور لأن نعم المباراة لم تحدث في النهار بالضبط في الأجواء ما بعد البلدة الساخنة.
1: نعم بالضبط خاصة يعني المباراة جاءت مساء بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم لأبراج الإنارة ومنظومة الكهرباء التي نعم تنفذها مؤسسة الناصر مشكورين تدخلات بالتعاون مع السلطة المحلية وزارة الشباب والرياضة تدخلات في عدد من الملاعب في الجمهورية من بينها ملعب برادم وملعب الأولمبي بسيون. ما نتحدث عنه نحن هنا في ملعب برادم أنه اكتمال منظومة الكهرباء وإصلاح الأبراج أتت بتجربة لإقامة هذه المباراة على اعتبار أنه بإذن الله يعني سنة أن الآن خلاص يعني تجربة مباريات الدوري مباريات الكاس المباريات المتبقية إن شاء الله تكون ليلا خاصة في الأجواء كما ذكرتي الأجواء الصيفية مزدحمة جدا الصيف حرارة الجو للاعبين وللجمهور أيضا.
0: نعم حتى الجمهور هذه المرة لاحظنا تفاعله بشكل أكبر مما لو كان في
1: نعم
0: النهار.
1: لا لأنه يعني الجمهور يجي من بعد صلاة العشاء خلاص ما عاد شيء معه تقطعات لكن نعم في المباريات العادية فترة صلاة وفترة شمس وجو وقبلها غداء وقبلها ترتيبات لكن الأجواء الليلية صراحة هي أجواء يعني تحدث عالميا بحكم انه المباريات او البطولات تعتبر كسهره كرويه ووجبات دسمه بالنسبه لل وبالتالي ان شاء الله نامل ان يتم مواصله هذه الاستحقاقات في هذا النهج في الاستحقاقات القادمه من خلال الدوري والدرج وكاس الجمهوريه لانه عندنا الان لا زالت مباريات الدوري باقي متبقي جوله في الذهاب وايضا مباريات دور الثمانيه في كاس الجمهوريه. فصراحه الحدث جميل جدا وربما تابعته وتابع المستمعين ايضا نعم الصور الجميله التي تناقلتها وسائل الاعلام وتناقلتها القنوات هذه الصور الجميله التي عكست روح الجمهور الحضرمي
0: نعم
1: وشغفه بالرياضه وحقيته بان يمتلك ملعب دولي ليس مثل برادم لكن ملعب دولي من حق حضرموت من حق شبابها من حق رياضيها. حضرموت تاريخها كبير ارثها رياضي كبير تاريخها في كل شيء في كل الامور وفي كل الجوانب فحضرموت تستحق اكثر من ملعب برادم من هكذا تستحق الاستاد الرياضي الموعود ونامل ان شاء الله ان يتم استكمال بقيه اعاده ترميم وتاهيل الملعب. هناك حاجه اولويه الى زياده المدرجات وطبعا هناك توجيهات من قياده المحافظه ممثله بعضو مجلس القياده الرئاسي محافظه حضرموت باستحداث او بزياده عدد المدرجات وهناك ايضا السور المتهالك صراحه
0: نعم
1: السور ملعب برادم
0: نعم
1: من السبعينات
0: نعم
1: من السبعينات بهذا الشكل، فحتى يشكل خطورة على الجمهور، ويشكل في حالة أنه المباريات المضغوطة، تابعنا المباريات، المباراة بين سمعون والشعب كان يعني الجمهور متسلق السور، لكن الحمد لله نحمد الله على سلامة الجمهور، وهذه يعني رسالة مناشدة دائمة ومستمرة نقدمها نحن في الإعلام الرياضي للسلطات المحلية، لوزارة الشباب والرياضة، لمكاتبها، للاتحاد، ضرورة التدخلات في ملعب الفقيد بارادم، أيضا ضرورة الالتزام أو الوفاء بعهد الرياضيين باستحداث الاستاد الرياضي الدولي الموعود إن شاء الله في مدينة المكلا، وكما قلت ونكرر دائما أنه هذا يعني حق من حقوق الشباب والرياضيين
0: إن شاء الله. طيب نتحدث عن التحضيرات والاستعدادات لمنتخباتنا، طبعا المنتخب الوطني وكذلك أيضا منتخب الناشئين.
1: نعم بالفعل، طبعا حضرموت دائما فاتح دراعيها باعتبارها قبلة وواجهة مشرفة للمنتخبات الوطنية وواجهة مشرفة للرياضة في عموم الوطن. نحن الآن نستضيف بعثة المنتخب الوطني للناشئين، كان الوكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع الدولي المجتمع المدني الرياضي المعروف طبعا الدكتور مراد باعلوي، وهو رياضي وقريب من الرياضيين، كان هو في استقبال البعثة. طبعا المنتخب يعسكر في المكلف بدعم ورعاية من قبل عضو مجلس القيادة المحافظ حضرموت في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع الرياضة ليس في حضرموت وإنما في عموم الوطن. هذا المنتخب طبعا يجري تدريباته صباحا ومساء هنا في المكلة على ملعب بارادم وعلى ملعب نادي الشعب، تجهيز لبطولة غرب آسيا، وطبعا المكلة وحضرموت فالخير على هذا المنتخب
0: بالفعل،
1: يعني يعسكرون في المكلة ويذهبون لبطولة غرب آسيا ويعودون بكأس البطولة دائما، فنتمنى هذه المرة إن شاء الله نتكرر إنجاز البطولة السابقة بإذن الله تعالى التي حققها منتخبنا الصغير من بعد معسكره في المكلة.
0: نعم كابتن فهمي، بالنسبة لمنتخبنا الصغير سنا الكبير إنجازا،
1: نعم
0: ملاحظ دائما أن المنتخب الناشئين هو الذي يعني يشرفنا احنا دائما
1: بالضبط
0: ويرفع الراس،
1: هذا التساؤل
0: وفي نفس الوقت يعني نحس انه يعني عندما يصلون الى الشباب تبدا تخفت يخفت البريق
1: بالفعل،
0: يوصلون الى المنتخب الاول
1: نرجع بعدين
0: المربع الاول. نعم
1: طبعا اكيد هناك عده اسباب، لعل من اهمها انه اولا الموهبه اليمنيه في هؤلاء الشباب موهبة جميلة جدا أو موهبة منحها الله لهؤلاء، وبالتالي نحن نعكس الاهتمام بهذه المواهب، أهمية الاهتمام بالمواهب هو ما يعكس ذلك، ومن ثم يعني يضطر اللاعب لأنه يعني يدخل في معيشة في الحياة وفي مصاعب المعيشة الحياتية هكذا. والمنتخبات السنية المتبقية طبعا منتخباتنا أيضا تقدم بعض أحيان، لكن بالنسبة ما يحوز في النفس أنه المنتخب الأول هو دائما ما يتعرض لهكذا، ربما هناك فترات الإعداد اللاعبين كما
0: الاحتكاك بلاعبين أكثر خبرة
1: أكيد والنجومية الموهبة اليمنية هي متواجدة في الناشئين، في الكبار مع أنه هناك العديد لدينا من المحترفين، لكن بسبب التاريخ أقصد بالإمكانيات، فارق الإمكانيات بيننا وبين المنتخبات الأخرى. ومع ذلك الأمل المرة هذه في منتخبنا الوطني الأول الذي يستعد أيضا في عدن لبطولة خليجي 27 في جدة، أمال كبيرة جدا. طبعا قيادة الوزارة وقيادة الاتحاد أولت هذا المنتخب اهتمام على اعتبار أنه يواصل نهج جميل جدا قدمه خلال الأشهر الماضية من خلال التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، الفوز الأول تحقق في البطولة الماضية في خليجي 26 في الكويت، فنعمل إن شاء الله أن يقدم منتخبنا الذي يستعد الآن في عدن مستوى يعني جيد يليق بتاريخ الكرة اليمنية، ويعني نحن نعترف ونقدر الإمكانيات فارق الإمكانيات مع المنتخبات الخليجية، لكن هذا المنتخب إن شاء الله من خلال نجومه عدد من المحترفين خارج في الدوريات العربية موجودين داخل المنتخب، نعمل إن شاء الله أنه يقدم صورة تليق برياضة الوطن والبعد إن شاء الله عن الهزائم بإذن الله تعالى.
0: نعم ونتمنى دائما الاهتمام، يعني في بعض الدول المتقدمة دائما يكون في تحضيرات حتى إذا كانت ما في أي مناسبة، عندنا نحن نلاحظ أنه أحيانا يعني
1: نتعذر بالإمكانيات
0: إذا ما في أي بطولة ما في أي اهتمام
1: ولكن الجميل أيضا هذه المرة أنه الدوري الذي يعني انطلق في فترة في الفترة التي تواجه اليمن فيها صعوبات من خلال الأوضاع المعيشية من خلال الحروب، لكن يعني أصر الرياضيين أصر الشباب أصر اتحاد الكرة على استمرارية على انطلاقة الدوري، الحمد لله مشينا 12 جولة وأيضا لهذا الدوري أكيد ثمرة ثمرة أكيد لهذا الدوري، ثمرة من خلال عدد من النجوم اللي ضمهم مدرب الجزائري نور الدين ولد علي للمنتخب الوطني الأول، وأيضا هناك نجوم في عدد من المنتخبات.
0: نعم كابتن فهمي، المواهب، الاهتمام بالمواهب، لاحظ في الحواري، لاحظ في سيف حميد أحيانا عندما نذهب إلى الشواطئ، الكثير من صغار السن يمارسون لعبة كرة القدم بشكل جميل جدا
1: وعفوي وشعبي.
0: نعم. يعني الاهتمام بهم هم النواة التي يتشكل منها المنتخبات فيما بعد.
1: بالضبط.
0: كيف يعني تفحصون، محتاجين عين صقر تبحث عن المواهب؟
1: بالضبط. هذا يضع تساؤلي، هذا نضعه على يعني طاولة الاتحاد العام لكرة القدم، الاتحاد اليمني.
0: نعم.
1: وأيضا فرع الاتحاد في حضرموت، أنه يعني الالتزام بأهمية تنظيم بطولات الفئات العمرية، البراعم، الناشئين. نعم. هذا اللي أنت ممكن تكتشف
0: بالفعل
1: منهم المواهب، وكم زي ما اتطرقت. نعم. أنت من سيف عبيد طلع طاهر بسعد
0: بالفعل،
1: ونجوم كبار في الغيل. نعم. في الشهر، في سيئون. نعم. في كل مكان. وبالتالي أنه الاهتمام من خلال مدرسة لتنظيم هذه المواهب. والآن جميل جدا أنه عندنا في المكلة الآن مركز لتطوير المواهب وللنشئ، انتقاء المواهب من خلال دعم من الاتحاد الدولي من ضمن مراكز متعددة في عدن وفي صنعاء. تم اختيار المكلة أيضا لهذا المركز. هذا المركز.
0: نعم.
1: هذا المركز هو مشرف مباشرة من الاتحاد اليمني وداعمين والاتحاد الدولي في إطار خطة واستراتيجية لتطوير المواهب، برنامج مشروع برنامجه. وبالتالي إن شاء الله نعمل أنه يعني الاتحاد الكرة في ساحل حضرموت هو دائما ما ينظم البطولات، لكن نعمل إن شاء الله أنه يستقصي هذه الأباكن.
0: نعم.
1: السواحل، الحواري، من خلال تنظيم حتى دوريات للأحياء السكنية.
0: نعم.
1: وغيرها.
0: نعم. جميل. طيب نتحدث عن سلام الغرفة صراحة الذي أذهل لنا جميعا، يعني لا تعليق بالنسبة لي، لكن ماذا تقرأ أنت هذا؟
1: سلام الغرفة أخيرا يعني أنه كان تعرض لانتكاسة قوية جدا في الدوري من خلال سلسلة من الهزائم، لكن قدم في الكاس مباراة جميلة جدا أمام أهلي العدن، وتمكن من حجز رابع بطاقة لأندية حضرموت. يعني عندنا 8 أندية متأهلة من اليمن في كأس الجمهورية، 4 أندية منها حضرمية.
0: مناصفة.
1: هذا مناصفة يعني. نعم. هذا مبعث فخر واعتزاز. يعني أنديتنا الحضرمية يعني تتصدر المشهد في الدوري من خلال صدارة الشعب وملاحقة التضامن وتراجع المكلة، لكن إن شاء الله بيعود. وفي كأس الجمهورية الآن عندنا يعني سلام الغرفة، شعب حضرموت، سيئون، بالإضافة إلى التضامن.
0: نعم.
1: وطبعا مدريد تحدثين عن سلام الغرفة، سلام الغرفة سيصطدم بشعب حضرموت.
0: نعم.
1: هذه القرعة
0: يعني حضرمي.
1: أيوة. لكن الجميل في هذه المباراة أن احنا ضمننا مقعد في دور الأربعة.
0: نعم.
1: يعني الآن مقعد حضرمي في دور الأربعة، تبقى التضامن ويتبقى سيئون إن شاء الله بإذن الله. نعم. وإن شاء الله بإذن الله يكون النهائي زي ما قالت الأستاذة، حضرمي.
0: نعم. بالنسبة لنادي المكلة، نادي عميد الأندية الحضرمية طبعا. نعم. ولا أتعصب له، لكن
1: نعم
0: مكلوي وأعترف، لكن لا أتعصب له في حديثي. ما سبب الانتكاسة التي حدثت له؟ يعني نحن فوجئنا بهذه الانتكاسة التي لم نكن نتوقعها.
1: أنا ما سميها انتكاسة، أنا ما سميها تراجع يعني فني، ربما
0: الجمهور يراها. نعم. انتكاسة. نعم. أحيانا الحظ يلعب
1: ومن حق الجمهور يعني طبعا. نعم. أكيد الجمهور، لأنه يعني المكلة جاء إلى دور إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب أكثر من 35 عام.
0: نعم.
1: وبالتالي طلع من الثالثة إلى الثانية في فترة وجيزة، من الثانية إلى الأولى في نفس الفترة.
0: نعم.
1: وبالتالي الجمهور يعني
0: متوجس.
1: استعاد شيء من وهجه.
0: نعم.
1: استعاد شيء من روحه، إنه هذا
0: مع توجس
1: نعم هذا المكلة، هذا الأخضر. وبالتالي قدم المكلة في الأسابيع الأولى من الدوري انتصارات متتالية، صعد على الصدارة، تمسك بالصدارة وانفرد بالصدارة وتشبت بالصدارة. فجأة تراجع المكلة، ربما هناك أسباب فنية من بينها أيضا غياب الكادر الفني في قيادة النادي من خلال المدرب الكابتن أنور عاشور الذي استحق اختياره لعضوية قيادة المنتخب الناشئين.
0: نعم.
1: تأثر المكلة صراحة، وهذه واحد من الأسباب.
0: نعم.
1: لكن الجهود المبذولة حاليا من محبي الأخضر من إدارة النادي، إن شاء الله نعمل أنها تستعيد رونق النادي والحفاظ على.
0: نعم.
1: يعني أنا بالنسبة لي كشخصيا.
0: نعم.
1: أتمنى أنه المكلة يحافظ على بقائه هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى، لأنه يعني صراحة الحفرة التي انتشل منها الأخضر كانت يعني سنوات عميقة جدا.
0: نعم.
1: تأثر الناس.
0: نعم.
1: حتى الناس نسوا النادي من خلال بعيد جدا النادي من الدرجات الأولى والثانية. الآن نعمل إن شاء الله وهذه رسالة لكل أبناء مكلا المدينة، المدينة الحالمة، المدينة الجميلة التي تعشق الرياضة، إنه هذا ناديكم لابد أن يتكاتف الجميع معه. إدارة النادي هناك تبذل جهود لاستقرار الجهاز الفني، اللاعبين عليهم التضحية وبذل المزيد من الجهود حتى نتمكن. وأكرر أنا عن نفسي شخصيا أتمنى أن المكلا يبقى في مناطق الوسط وبالإمكان أنه ينافس، فنتمنى إن شاء الله أنه على الأخضر البقاء في هذه الدرجة والاهتمام أكثر من قبل الإدارة بإذن الله.
0: نعم كابتن فهمي، ماذا عن الروابط، روابط الأندية، رابطة الأندية، رابطة نادي الشعب التي أزرته كثيرا في المباراة النهائية في كأس البلدة، أيضا رابطة نادي المكلا ورابطة نادي التضامن، روابط الأندية لها دور كبير جدا وتعتبر لاعب ضمن الخط في الملعب طبعا.
1: بعضهم يعتبرون اللاعب الأول، كذلك أيضا رابطة نادي سمعون يعني بالفعل. في مباراة البلدة جاءوا من الشحر ومباراة ليلية
0: وأجواء حماسية وفي نفس الوقت أجواء أخوية.
1: نعم بالتالي يعني الروابط المشجعين هي ما ما ما يتحدث عنه الجمهور اليمني.
0: نعم.
1: يعني يشيرون إلى أنه يعني حضرموت متميزة بحضورها الجماهيري من خلال روابط المشجعين
0: والتيفو
1: والتيفو. نعم عموما أنه يعني نتحدث أنه الكثير يقولون أنه الجمهور اللاعب رقم 12 في الملاعب، نحن نقول الحضرمي الجمهور رقم واحد.
0: كان لقاء لطيفا معك كابتن فهمي، نشكرك على حضورك وعلى هذه الوقت الذي أمضيناه معك. شكرا
1: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله لقاء الأسبوع القادم، وتحياتي لكم والمستمعين.
0: شكرا لك.
2: حضرموت نادي

0: الكرام للصباح جمال يستنطق فينا الكلام الجميل طبعا، ومن منطلق هذه العبارة أن نحب أن نرسل لكم هذه الخاطرة وهذه الكلمات التي قلناها في الصباح.
1: نعم، وخاطرة اليوم هي بقلمك يا أستاذة أروى، فماذا تقولين؟
0: نعم، أقول في بدايتها: صباح الخير نرسلها نشيدا في الصباح بدا، وأرسالا من التغريد إذا ما الطير فيها شدا، ومن سابت من المزن دموع من مطر وندى، صباح الخير في وطني جميل ذا الصباح بدا.
1: صباح الخير للطالب ومن سار إلى المصنع، ومن في الثغر يحمينا ومن في حقله يزرع، ومن في الأرض يعمرها وللبنيان إذ يرفع، ومن في بيتها تحنو على أطفالها الرضع.
0: صباح حضرموت الخير وأنت عشقنا الأكبر، صباح الخير للخيصة عروس الساحل الأنور، صباح الخير للمشقاص فخر الشمس إذ تظهر، صباح الخير يا أرضا بها تاريخنا يفخر.
1: تحيا الصبح تأتيكم بلون الصبح إذ يأتي، وتمشي بينكم فرحا كالطفل باسم يمشي، وتمضي بين ساعات من اليوم إذا يمضي، وتجري مع مدار الأيام أفلاك السماء تجري.
0: ومنا ها هنا صوتا به نرسل تحيتنا، نصوغ حروفنا جملا نغلفها هديتنا، لتأتيكم صباح الخير ترافق طيب نعوتنا، وتنثر في الأثير شدا يصلكم يا أحبتنا.

0: وأحبتنا في كل مكان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. ولكن قبل الختام هناك حكمة خفيفة وجميلة تقول هذه الحكمة؟
1: لا تخبئ حسن حديثك بين أعماقك حتى وإن كان بسيطا.
0: ربما هذه الكلمات تضيء عتمة استمرت طويلا وتكون أنت وحدك من استطاع إنارتها.
1: حكمة جميلة مادلينا لك، تذكرنا بمقولة حضرمية لطيفة تتحدث عن الكلام الزين. يقولون إيش؟ الكلمة الزينة تكسر العظم الصليب. فالكلام الجيد يعني يؤثر في النفس، يؤثر في الآخر. ربما تكسب إنسان بكلمة، ربما تكسب إنسان بابتسامة، صحيح. ربما تكسب إنسان بتصرف عفوي أو بمساعدة بسيطة جدا حتى تكلف كمالا.
0: صحيح، حتى الشخص اللي يمكن يكن لك مشاعر مثلا فيها من الحقد، ربما خليني أقول حتى لو شاف تعاملك معاه بالتعامل الحسن.

0: كلامك معاه طيب دائما تؤثر فيه الكلمة الطيبة بشكل أو بآخر فتخليه عدل سلوكه. فهنا أنت بتكون أنك أولا غيرت من نفسك وغيرت الآخرين. فإيش أجمل عند الله سبحانه وتعالى من أنك تحدث تغيير؟ وهذه سنة الله في الكون الإنسان دائما يكون حامل رسالة.
1: نعم.
0: رسالة خير، رسالة أمل، رسالة سعادة لكل الناس الذين من حوله.
1: نعم. والكلام اللطيف لا تخبئ أو لا تخفي في صدرك
0: أبدا.
1: فربما غيرك يحتاج إليه يكون مثل يعني كلمتك اللطيفة تكون أشبه بالماء الذي يروي نبتة بعد جفاف.
0: ممكن يكون واحد منطفئ، كلماتك الجميلة واللطيفة جعلته يشرق من جديد.
1: بالفعل. ووصلنا إلى ختام حلقة اليوم،
0: وكانت الحلقة مشرقة جدا بوجودك معي. طبعا ما شاء الله إحنا كنا على مدى 3 أيام مع نعم. بعض. كانت أجواء جميلة ورائعة. كذلك أيضا نتمنى من كل من استمع لنا أن قضى معنا وقت رائع وجميل مثل ما نحن استمتعنا معكم أحبتي في كل مكان. في الأخير هذه تحيانا من الإعداد والتقديم أروى محمد،
1: وشاركتني التقديم مادلينا باكود،
0: ومن الإخراج عبد الله عضا حسين.
1: نلتقيكم في الغد
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار التاسعة ليومنا هذا الثلاثاء 8 أيلول سبتمبر 2026، وأبدأ النشرة بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة الجيلاني في وفاة نجله. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يؤكد أن القوات المسلحة كسرت مخطط المشروع الإيراني للسيطرة على باب المندب. ووزيرة الخارجية تلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات المسلحة من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للاطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وقال فخامة الرئيس أن الميليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا أن رفض ميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة التهديد منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله الذي شيع ودفن ليلة البارحة في مسقط رأسه بمنطقة آل الجيلاني براورة بمديرية الضليعة. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته للوكيل الجيلاني وأفراد أسرته وذويه، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الموت حق وأن مصابهم جلل هو مصاب الجميع. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح أن القوات المسلحة تمكنت من كسر المشروع الإيراني الذي خطط ليعلن السيطرة على باب المندب، وأضاف خلال زيارته جرح الجبهات في مستشفيات المخا بمحافظة تعز أن انطلاق الجبهات ضد الحوثي وإيران سيعزز الصمود ويحقق الانتصارات حتى تحرير صنعاء. واطمأن عضو مجلس القيادة على صحة قائد الفرقة الخامسة في المقاومة الوطنية العميد الركن عدي العماد والجرحى الأبطال الذين يتلقون الرعاية الطبية، مشيدا بتضحياتهم وأدوارهم البطولية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني في جبهات الساحل الغربي. وجدد الفريق طارق صالح تأكيد على هدف تحرير صنعاء وكامل التراب الوطني وإنهاء مشروع الحرس الثوري وميليشياته في اليمن. التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة أمس على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزاري. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تطوير مجالات التعاون ومواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في اليمن والعراق والتحديات الراهنة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق الثنائي في إطار العمل العربي المشترك بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين وزارتي الخارجية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. الخبر الأخير، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا عددا من مالكي محطات تعبئة الغاز لمناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط المحطات والوقوف أمام التداعيات المترتبة على أزمة مادة الغاز وبحث المعالجات الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار تموين السوق. واستمع الوكيل الجيلاني خلال اللقاء إلى الشرح من مالكي المحطات حول أبرز الاختناقات التي تواجه نشاطهم، وفي مقدمتها انخفاض الكميات الواردة من مادة الغاز من محافظة مأرب وما يترتب على ذلك من تحديات في تلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وغاز السيارات، مؤكدين أهمية تعزيز الإمدادات ومعالجة أسباب النقص بما يضمن انتظام عملية التوزيع. وأكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي ملف توفير مادة الغاز اهتماما كبيرا وتعمل على معالجة الصعوبات القائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام محطات التعبئة بما يسهم في تعزيز تدفق كميات كافية من الغاز إلى المحافظة وتحسين آلية توزيعه ووصوله إلى المواطنين بصورة منتظمة. مستمعينا الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل هاكم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة الجيلاني في وفاة نجله. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يؤكد أن القوات المسلحة كسرت مخطط المشروع الإيراني للسيطرة على باب المندب. وزيرة الخارجية تلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي. وبالتذكير بعناوين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها صلاة عبد الله إبراهيم، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله عيضة حسين، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: المهمشين ظاهرة تهدد منظومة القيم والأخلاق، والمكلة تواجه خطر هذه الفئة. متابعات شكري نصر مرسال. أكد المدير العام لمديرية مدينة المكلة الأستاذ فياض فرج باعمر أن انتشار فئة المهمشين في عموم مناطق المحافظة بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع وسلامته الأخلاقية، وصفا هذه الظاهرة بأنها من أبرز التحديات التي تواجه حضرموت وتمس ثقافتها وإنسانيتها. وأوضح باعمر أن أبناء المحافظة يعانون من سلوكيات غير أخلاقية تمارسها هذه الفئة، وهي ممارسات لا تتماشى مع قيم المجتمع الحضرمي المتشبع بالمبادئ والأعراف، مشيرا إلى أن قيادة المديرية تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تجاوزت حدود المعقول والمألوف، وأنه سيتم الإعلان عن إجراءات عملية في قادم الأيام للقضاء عليها. وفي حديث خاص لإذاعة المكلة أشار المدير العام لمديرية المكلة الأستاذ فياض باعمر إلى أن هذه الفئة استغلت التسامح وسلامة أبناء المحافظة لتتمادى في أعمالها التي تضر بمنظومة السلم المجتمعي وتخل بالأمن والاستقرار، فضلا عن مساسها بالعادات والتقاليد الأصلية لأبناء حضرموت. وأكد باعمر أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع والسلطة المحلية لحماية القيم وصون الهوية الحضرمية. الحديث هنا للمدير العام لمديرية المكلة الأستاذ فياض فرج باعمر.
1: هذه الظاهرة تمثل أحد التحديات الأمنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أيضا، نعاني منها في مديرية المكلة. هناك انتشار لسلوكيات ضارة تهدف إلى نشر بعض المظاهر الغير مستحبة في مديرية المكلة. نحن نعمل جاهدين مع السلطة المحلية بالمحافظة على إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، سيتم الإعلان عنها خلال القريب العاجل بالقضاء على هذه الظاهرة أو التخفيف من آثارها. إن انتشار هذه الفئة التي استغلت تسامح وسلمية أبناء حضرموت عامة وأبناء المكلة خاصة، جعلها تتمادى في ارتكاب بعض الأعمال التي تهدد السلم الاجتماعي وتسعى إلى إيجاد خلل أو تعمل على إيجاد خلل أمني واجتماعي من خلال انتشار العديد من الظواهر المضرة والمخالفة لعادات وتقاليد أهل المنطقة. إن شاء الله خلال القريب العاجل سيتم إيجاد حلول لهذه الظاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات شكري مرسال، من التحرير أسامة جابر، من الإخراج مادلين باكود، من التقديم إلى اللقاء.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة. نواصل فيها تتبع بعض تجارب البشر في الحياة. أهلا بكم.

أحبتي، عندما نتحدث عن الصفاء فنحن نتحدث عن صفة جميلة في البشر تجعلهم يتصرفون مع ما حولهم بعفوية وتلقائية نابعة من فطرتهم. الصفاء ينبع من الروح ويترجم من قبل الجوارح، فمثلا تجد الابتسامة الصافية سفيرا جيدا للقلوب، وتجد الكلمة الصافية أيضا مكانا لها بين الناس تأسرهم بحروفها، لأنها نبعت من قلب صاف وروح شفافة. الصفاء والنقاء عندما تظهران في التعامل مع الآخرين تبرز الوجه الجميل للإنسان والفطرة التي لم تتلوث، حتى أننا نصف صاحبها أنه كالأطفال أو ما زال يحتفظ ببقية من طفولة، فهم أي الأنقياء الأصفياء فهم عفويون في تعاملهم وكل ما يصدر عنهم من أقوال أو إيماءات.

0: أحبتي، لكل مدينة ما يميزها، وعندما نتحدث عن مدينة المكلا نجدها تتميز بالكثير والكثير، وهذا لا شك يدركه أهلها ويدركه أيضا كل من سكن بها أو زارها أو مر بها مرورا. لكن دعونا نتحدث عن جانب من جوانب الجمال في مدينة المكلا، ونطرق بابا بمذاق الحلوى لمدينة المكلا. فهي ككل المدن تتميز بنمط معين وأنواع معينة من الحلويات، أيضا العديد من أسماء الأسر والأسماء التي ارتبطت بها. من يزورها أي يزور المكلا لا شك سيستعذب مذاق تلك الحلويات وسيحملها معه هدية عندما يغادرها. أيضا ساكنوها يحملونها معهم تذكارا وهدايا، وأيضا روحا ترتبط بمدينتهم الجميلة. ترتبط هذه الحلويات بهوية المكان وبأسماء لمعت في هذا المجال، مجال صناعة الحلوى. إن الحديث عن هذه الصناعة يقودنا إلى الحديث عن أصحاب تلك المهن وأربابها الذين عرفوا بالأمانة، فعكسوا تلك الأمانة على ما صنعوه حتى صارت لهم شهرة، سارت في الأفاق وارتبطت بنوع معين مما يصنعون. إن الصفات التي تكسب لتلك الصناعة لا شك هي انعكاس لصانعيها. ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، وما زلنا ننهل من ينابيع الحياة، وما زلنا نتعرف على تجارب البشر في هذه الحياة، وما زلنا نتعرف على الكثير والكثير من الوقفات ومن المحطات التي يمر بها الكثير من البشر في هذه الحياة. مستمعينا الكرام، وما زالت ينابيع هنا تتدفق، وما زالت التجارب تتدفق أيضا، وما زلنا ننهل من هنا وهناك بعضا من دروس وكثير من عبر، وما زلنا أيضا نستشرف ونستطلع أحوال الكثير والكثير من ضيوف الينابيع. اليوم نحن أمام ضيفة مرت بتجارب وربما بمنعطفات مختلفة بين المكلا ومناطق أخرى. لن نفسد عليكم الموضوع نفسه أو الحلقة، لكن سندعها تعرف بنفسها، ومن ثم سنستطلع منها على تلك المحطات وتلك المراحل التي مرت بها بداية من المكلا وانتهاء بالمكلا. مرحبا بك ضيفتنا.
1: أهلا وسهلا.
0: من عادتنا ضيفتنا الكريمة أن ندعى الضيف هو من يعرف بنفسه بما يريد أن يعرفنا من معلومات عنه.
1: سعيدة بوجودي وتواجدي معاكم. أستاذ دكتور فتحية محمد بحشوان، أستاذة في مجال علم في الخدمة الاجتماعية ومجال علم اجتماع في جامعة حضرموت في كلية البنات. في بداياتي كانت في المكلا، طبعا مولود في المكلا في حي الشهيد خالد، بعدها ودرست بدايتها في المكلا أيضا، بعدين بحكم يعني ظروف الوالد وكذا انتقلنا إلى القاهرة ودرست هناك في القاهرة، درست إعدادية ثانوية والجامعة، وبعدين رجعت لهنا تاني، وبعدين رجعت تاني تعينت في جامعة حضرموت في قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، وكانت أول كان دكتور محتاج واحدة في علم الاجتماع أو في الخدمة الاجتماعية الدكتور الكسادة عشان يفتح قسم اللي هو علم الاجتماع، فاختارني وابتديت معاه في كلية الكلية. بعد كده تبعت إلى جامعة أسيوط، خدت الماجستير والدكتوراه ورجعت تاني لهنا، ورجعت في البداية كأستاذ مساعد في كلية الآداب قسم الفلسفة وعلم الاجتماع، وبعد كده انتقلت إلى كلية البنات كنائبة عميد في كلية البنات، وأيضا بعدها مسكت في كلية البنات مسكت كذا سنة مع الدكتور السقاف في البداية، بعدها مع الدكتورة نجاة، بعد كده وصلت للدكتورة، بعد الدكتورة نجاة مسكت عميدة كلية البنات أيضا، ومسكت أيضا اللي هو منصب نائبة عميد زي ما قلت، مسكت تحرير مجلة جامعة حضرموت من 2010 إلى الآن، سكرتير في جامعة في المجلة، أيضا شغلت عضو مجلس أمناء في مؤسسة الأمل الثقافية النسوية كتطوع في البداية، تطوع مني، وأيضا أنشأت مركز الأمل للتوجه والاستشارات الأسرية، تابع ده لمؤسسة الأمل اللي هو موجود فيها. كنت أيضا عضوة في اللجنة العلمية بالصندوق الخيري، مسكت أيضا مدير لجنة اللجنة العلمية لمؤسسة الخريجين، واشتغلت مع مركز الأبحاث، اشتغلت أبحاث في سنة من السنين الأخيرة، وأيضا شاركت في دورات فعاليات علمية ومؤتمرات مرتبطة كلها بقضايا الاجتماعية، وأكثر أبحاثي كلها يمكن عن المكلا وعن حضرموت في الأبحاث نفسها. شاركت في أبحاث، في مناقشات، في رسالة ماجستير ودكتوراه في عدن. اهتماماتي خدمة اجتماعية، قضايا في الأبحاث اللي أنا عملتها، أبحاث في خدمة اجتماعية في قضايا المرأة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، عملت في أبحاث عن منظمات المجتمع المدني، عن العمل التطوعي وتطوع الفتاة في حضرموت، أيضا عملت أبحاث عن مشاريع الصغيرة وتمكين المرأة، كثير من الأبحاث أو قضايا للشباب، ودخلت في المخدرات أخيرا، دخلت فيها أيضا وكتبت بحثين، كتبت عن العنف برضو للنساء وكتبت فيها أبحاث، ودخلت السجن وعملت بعض الأبحاث في السجون يمكن عن الأسرة، مشاكل الأسرة، السجين نفسها والمخدرات كانت العينة اللي هم داخل السجن.
0: نعم،
1: فيه
0: ما شاء الله تبارك الله سيرة ذاتية وسجل حافل بالإنجازات، سجل حافل بالمحطات أيضا الإيجابية في المجتمع. دكتورة فتحية، دائما نحن نبدأ من البداية، من المكلة بدأتي، من المكلة وعدتي لتعطي خيرك أيضا لمدينتك التي هي مسقط رأسك وتحبينها. البداية من

0: اللي موجودة فيها يمكن تغير شوية وتغير، لكن الناس كانوا كلهم يعرفون بعض، كلهم عارفين بعض، علاقاتهم متينة جدا ببعض، يمكن تفككت في الوقت الحالي نتيجة للظروف الاجتماعية الاقتصادية اللي حصل، لكن تحسي بأصالة المجتمع هناك، تحسي بالناس عارفين بعضهم كلهم بعض، قريب من بعض، يعني فلان أخو فلان كده، كلهم تشابكين عيلة واحدة.
1: نعم.
0: يمكن مع بعضهم البحر ده قد تكون من ناحية الأم، ده يكون من ناحية الأب، فأحس إنهم كلهم متقاربين مع بعض البعض، يمكن في الوقت، يمكن في الوقت الحالي أو في الأول، يمكن زمان أو شيء في، فتحسي حتى في الأعياد في المناسبات لها ريحة تانية ولها وجود تاني غير في مكان. يمكن أنا انتقلت إلى فوة في الوقت الحالي، فهو ما بحسش فيها زي المكلة.
1: نعم، في ارتباط وجداني في
0: يعني في العيد، في كل حاجة. نعم. العيد من الفجر قومي من المكلة هنا.
1: نعم.
0: يعني برضو تحسين بحاجات كثيرة، الأطفال، العواد، الدال،
1: شامية في رمضان،
0: ده ما فيش. احنا نعم. فهو افتقدناه كثير. نعم. الحاجات، لكن في المكلة ويريت نحافظ عليها.
1: نعم. هذا النسيج الوجداني، النسيج الاجتماعي المترابط في حي الشهيد، والذي يعتبر المحيط البيئي كأنه أسرة واحدة. يعني ندخل بيت هذا، بيت صديقتي، في بيت دي نأكل معاها، لو تأخرت مثلا هالبيت تأخروا مكان، نروح عند جيراننا الثانيين، نجلس عندهم لما يجون الأهل. في ترابط اجتماعي يمكن أقوى من روابط النسب أحيانا.
0: ممكن، أيوة، في ده موجود كان، بس هل موجود في الآن؟ ماني عارفة إذا كان موجود

0: ذلك الزمن نتحدث عن ذلك الزمن.
1: أيوة جميل جدا كان. أيوة كن متراب أي حد يذكرون يحبون بعض جدا جدا في لغاية الآن يمكن, بس اللي الله يرحم اللي نعم. اللي توفى ودي يمكن ربطونا إحنا ببعض البنات بعد كده البنات
0: ورثوا لكم.
1: أيوة نعم. الحمد لله يعني في الحاجة دي. فهنا تحصلين كل يوم الجمعة طالع عن بيت جد وعن بيت ده حاجات يعني برضو الحين موجود إنهم يروحون بيت الجد ويتجمعون برضو.
0: مش بالإحساس القديم,
1: مش عارفة يمكن مش بالإحساس حتى في رمضان أعتقد. نعم. رمضان كنت أفتكر وأنا صغيرة إن إحنا كان لازم نروح على يعني حد أنت في البيت عملت حاجة وكده تعبرين لجيرانك. في الوقت الحالي ما فيش الحكاية.
0: نعم. على كان موجود بشكل كبير جدا
1: جدا جدا.
0: وأيضا كان المجتمع كله المجتمع المحيط الحي أو الحافة كان الكل يؤدب وكل يربي. إذا شاف سلوك سيء في طفل ما يقول مش ابني مالي دخله, ما كلمة مسابي وما حولي ما كانت موجودة.
1: ما فيش زعل. أيوة نعم. ما فيش زعل.
0: والجار يعطيه صلاحيات أيضا
1: ويستقبل. إذا شفت يستقبل غير الآن ما بيستقبلون لو أنت نعم. قلت له ابنك شفته في حاجة للأسف ما بيستقبل
0: حتى في المدرسة منك. كمان كان في المدرسة نعم كانت المعلمين كانوا يؤدبون وكان الأهل يستقبلون
1: التأديب.
0: التأديب أيوة. نعم
1: وكان المدرس عندنا حاجة كبيرة
0: بالفعل.
1: لما نشوفه ما نقدر يعني في الوقت الحالي الطالبة ممكن تتخاطب معك وتدي لك كلام بعض أحيان حتى تأديكي
0: تتجاوز حدودها
1: نعم. كان الأول لا ما فيش دي مش نعم. هنا حتى في مصر كان
0: بشكل عام.
1: له هيبة يمكن أستاذ الجامعة وأستاذ كان المدرس كان لهم هيبة في الوقت عكس الوقت الحالي. بس لسه لغاية الآن عندهم دكتور الجامعة ودكتور ده لهم هيبة كبيرة عندهم وده فدي يمكن اكتسبناه منهم. لكن ما عرفش في الوقت الحالي لا للأسف الشديد ما كناش نقول كلمة على أستاذنا. كان للأسف الوقت الشديد نسمع يأثر فيك على أحيان.
0: أكيد يؤثر في النفس أنه تشوف في تجاوز على أستاذ لو مكانته.
1: أيوة.
0: دكتورة فتحية محمد بحجوان, لو نتحدث أيضا عن الطفولة, أبرز النصايح التي لا زالت عالقة بذهنك من نصايح الجدود الأعمام الوالدين أيضا.
1: أعمام ما فيش لكن الطفولة. كان الأمانة كانت بابا على طول الله يرحمه كان أبوي على طول يعني الأمانة والصدق ده كان عنده تليش حق حد ما تعمليش حق حد يعني كانت عندهم. أو العيب يعني مورثين نحن للعادات والتقاليد اللي هي حقنا حق الحضارة فكنا يعني ناخذ بيها يمكن دي طلعنا بيها حتى لما سافرنا كانت موجودة معانا وتربينا عليها.
0: نعم.
1: اللي هي الأمانة المسؤولية مثلا الاهتمام بالدراسة فكان حتى هو مسافر مثلا مش موجود ونحن موجودين هنا لا خلصنا الفصل ولا حصلنا يقول لك بعتي لي رسالة حقش الشهادة عشان أشوفها عشان أشوفك وصلت. وكان يدعم نحن دائما يبعث لنا هدية من هناك كان فده كان

0: كنا نفرح بالهدية اللي تجيك، خصوصا كان هو في مصر، كانت لما تجي لي كانت تجي لي هدايا مميزة. كانت يبعت لي القصص اللي هو لو تفتكرها
1: المكتبة الخضراء.
0: المكتبة الخضراء فكانت عندي روعة
1: عليها.
0: فكان عندي روعة أن أنا أقراها أجلس، أو اللي هي المغامرات الـ13 اللي هم الأخوة اللي هم حق تختخ ومش عارفة الحاجات صغيرة دل. فكان يبعت لي الهدايا. يمكن أنا تعلمت منهم أن لما يرسل لي كنت أجلس أقرأ وبعدين أديها لأصحابي يقرون فيها. فدي كانت أحلى حاجة. فلغاية دحين لما أجي لما أطلع مثلا أروح رحت مصر، رحت مثلا معرض الكتاب ولا أي حاجة، شفت الحاجة دي خدتها لولاد أخوي، لكن ولاد أخوي يقروها وركنوها، مش زينا في القراية إن إحنا نقرأ ونحب.
1: عندهم ملهيات أخرى
0: للأسف.
1: نعم
0: للأسف. ما هو كمان أبغى أنا مطلعين يعني من الصغر ابتدينا بحاجة وابتدينا نتدرب عليها عشان نبقى نقرأ بعدين حاجات تانية نتغير.
1: وتكونت الثقافة من قصص الأطفال.
0: من قصص الأطفال. نعم. ومن دي
1: دكتورة فتحية، لو نتحدث أيضا عن الانتقال من بيئة حضرمية منغلقة نوعا ما في ذلك الوقت أو محافظة. أيوة. نوعا ما. أيوة. إلى مجتمع منفتح، إلى القاهرة أكبر. مدينة كبرى، مجتمع آخر، عادات وتقاليد مغايرة 180 درجة مختلفة. كيف تقبلت الطفلة المكلاوية اللي طلعت من مكلا إلى القاهرة بدايات الفترة هذه؟
0: يمكن بدايتها طبعا اللغة كانت عندنا أزمة. اللغة كانت أزمة عندنا، أن احنا كنا نتكلم مكلاوي وهناك كلامهم تاني ما يعرفونا أبدا كلامنا. فأبوي حاول يعلمنا
1: زي من كوكب آخر.
0: لو دخلنا المدرسة أفتكر كانوا هناك يضربون لو أنت غلطتي في حاجة في المدرسة. فأنا كنت لما كانت تملي نحن إملة، فهي تقول مثلا القاف، تقول له الألف مثلا، قلم ألم، فالرجل أنا كتبها ألم.
1: تكتبي زي ما تنطقه هي.
0: ما تنطقه.
1: بديهي
0: فكنت أضرب. فضرب مرة مثلا انت غلطتي في ده الواحد ضرب بالعود، فده اللي كان فعلا يخوفني من الضرب. ابتدت لما ابتدى ابوي بعدين يوري يقول لنا احنا ده كده وده كده ودي كده، يعني علمنا فيها شوي شوي شوي شوي، اندمجنا بقينا حتى كلامنا يعني
1: مصرية.
0: جدا. ودحين اختلف شوية، لكن اول ما جينا كان فين حتى في الكلية كان يسموني المصرية.
1: ما شاء الله. تتذكرين الشارع أو المنطقة اللي عشتوا فيها في مصر؟ أو طبعا تكون مختلفة عن حي الشهيد أكيد.
0: أول أعرف المس في منطقة كذا منطقة. أول ما طلعنا أول مرة جلسنا في باب اللؤ، مكان اسمه شارع فهمي باب اللؤ، ده في وسط البلد، كان كله زحمة في وسط البلد. بعد كده انتقلنا شوية العجوزة كانت حلوة، بعد كده انتقلنا المنيل اللي أنا المنيل ده جلسنا عمرنا فيه كله، نعتبرها يعني
1: ارتبطت بها
0: جدا المنيل بجيراننا بصحابنا بكل حاجة. معنا في باب اللو كان لي أصحاب صاحبة لغاية الآن أنا وهي ومعايا من الدراسة البدائية لغاية الآن. فابتدت بعد كده في المنيل. المنيل كان يعني زي ما تقولي موطني التاني، أعرف كل حاجة فيها، أدخل البحر خصوصا لما نمشي لوحدنا ما فيش حد، ما فيش أي حاجة ولا مضايقات ولا أي شيء ولا كده. بصراحة عشنا هناك في البداية يمكن حسينا بغربة، بعدين دمجنا معاهم ما كانوش بيعملون إحنا يعني إن هناك في فرق بيننا. حتى في المدرسة أنا دخلت مدارس حكومية مش مدارس خاصة.
1: نعم.
0: كانت المدارس الحكومية في الوقت الحالي في الوقت ده من أحسن المدارس بصراحة.
1: كان في اهتمام بالتعليم
0: جدا، باهتمام بالتعليم بالدراسة بكل شيء.
1: ما في تمييز مع مصري وغير مصري.
0: لا فما حدش يعرف أنك مصرية لو تتكلمين مصري، ما حدش يعرف أنك مش مصرية إلا لما يجون يقولون في حد عرب هنا. فكنا نقوم، كنت أقوم أنا قول يمنية، في واحدة سودانية، واحد تقوم فلسطينية تقول فلسطينية، فكان أنت يمنية كلامش مش باين أنا يمني، فيبتدوا من هنا يعرفون. لكن كله لا، المدرسات لا، يمكن مرة حسيت ان في بس قلت لها ليش انت تعملين، قالت لي لا انا بغيتش اصلا انت جاية تدرسين بغيتش تكونين احسن في كده. كانت مدرسة الجغرافيا كانت كل حصة لازم تقيمني، وتقيمني عند السبورة لازم نرسم الخريطة، ولازم هم من النوع اللي ايه ما شاء الله عليها يعني بقولش انها علمتنا احنا كيف نرسم خريطة الوطن العربي
1: عن طريق المربعات،
0: عن طريق لا نمسك معاها بالقلم بالده احنا في الدفتر وهي في السبورة
1: ما شاء الله.
0: ونمشي معاها، وبعدين كانت ممتازة، وحتى بعدين نسقط عليها الحاجات اللي هي في الوطن العربي، كان ممتازين جدا في بصراحة. فبعد كده تجيم نحن على السبورة تقول نحن قوموا عملوا سبحان، تجيمني أنا دائما تقولي وين كده حطي ده وحطي ده، فمرة بين مش عارفة كان حصل حاجة قالت لي، فأنا عملتها على أساس رايح على اليمين لكن قالت لي وين رايح؟ اليمن. قلت لها أنت واللي دائما مسكة علي؟ قالت لا والله يا لستت، لا والله أنا مش قصدي أي حاجة،
1: أنا مجرد مزحة.
0: أنا بس قصدي إيه أحسن تكون يعني كده أحسن، ما بغيتك تكونين زيهم أو تكونين لو حد يعني عمل حاجة ولا شيء شوف شايفتك أحسن، فبغيتك تكونين أحسن، مش قصدي أي حاجة.
1: نعم المعلم عنده فراسة أحيانا.
0: أيوة فمن هنا بعدين قالت لي يلا نهزر معش مش أي حاجة، بعدين كل حصة وأنت تجاوبين ليش يعني؟ فخلاص بعدين قلت لها آسفة وجلست، ما قصدي أي حاجة بس حسيت إنك ضغطة شوية علي فكده يعني، حتى لما يعني تلاقي ولا تكلم يعني دائما كل حصة، بس حسيت إنها عايز مصلحتي بعد كده في الحاجة. أستاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشوان
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا لما نصبوا إليه جميعا.
0: آمين. شيخ ياسر، حبذا لو نستفتح بهذا الحديث النبوي الشريف العظيم، حديث ابن عباس، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كان يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. هل من إطلالة وإضاءة حول معاني هذا الحديث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء هذا الحديث: وابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام. والإرداف سنة، واهتم به المحدثون حتى جمعوا من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه
0: نعم.
1: على دابته، فبلغوا أكثر من 100. فيؤخذ منه سنية الإرداف لكل من عنده ولو وسيلة نقل حديثة من دراجة أو سيارة، أن إذا رأى أحدا في طريقه واقفا أن يردفه، ويقصد بهذا الإرداف القيام بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فيه إعانة لمسلم وإيصال نفع له، لا سيما إذا كان الجو حارا وإذا كانت الشمس حارقة، فيكون كثير من الناس ممن هم واقفون على جوانب الشوارع يكونون بحاجة ماسة إلى القيام بهذه السنة وانتشارها في المجتمع.
0: ومن يحملهم
1: معهم. فمن عنده دراجة ورأى رجلا واقفا سن له أن يردفه، من عنده سيارة ورأى امرأة أو رجلا منقطعا في الطريق سن له أن يحمله عليها، حتى قال بعض العلماء أن الزكاة المركوب الإرداف، كأنه يزكي سيارته ويزكي دراجته إذا أركب غيره فيها.
0: نعم.
1: ثم إن المردف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولد ذكي ومدعو له.
0: نعم.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالتأويل، وما من آية وما من معنى من المعاني القرآنية إلا وتجد المفسرين يعولون فيه على ما يقول ابن عباس.
0: نعم.
1: وكان ابن عباس في مقتبل العمر حينها، وربما هاب الصحابة الكبار الذين يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطرأ معنى من المعاني أو حينما يراد تفسير آية من الآيات. حتى قال له سيدنا عمر بن الخطاب: قل ولا تستحقر نفسك، حينما وقفوا على معنى آية من آيات الكتاب. وكثيرا ما يعرج على معان ربما لا تخطر على كبار على عقول كبار الصحابة.
0: نعم.
1: ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا له: اللهم علمه التأويل. وقد كان في فترة يستقبل فيها النصح لصغار سنه.
0: نعم.
1: بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وهذه اللفظة تطلق على الشاب الصغير الذي في مقتبل عمره. ما أحوج غلماننا وما أحوج شبابنا وما أحوج النشأ إلى أن يلتفت الكبار لهم بإسداء النصيحة والإرشادات وإضفاء التجارب تجارب الكبار للصغار. يا غلام إني أعلمك كلمات. أولا ناداه حتى يلتفت لما يريده النبي منه، ثم لفت نظره: إني أعلمك كلمات. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الكلمات التي ينبغي أن تكتب على صفحات قلب كل مسلم.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، يعني أنك إن حفظت أوامر الله واجتنبت نواهيه، هذا معنى حفظ الله. احفظ الله يحفظك من الأسوأ، من الزيغ السلوكي، من الزيغ الفكري.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجاهك، وبكسر التاء وبضمها والأكثر الضم، احفظ الله تجده تجاهك وتجاهك، يعني تجده عندك أمامك في كل ما تريد. فإنك إن حفظت الله سبحانه وتعالى تجد الحق سبحانه وتعالى تجاهك

0: أمامك بمعونته، بحفظه، بالتوفيق،
1: نعم،
0: لعمل صالح، بالحفظ من الزلل، بالحفظ من المصائب، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: إذا استعنت فاستعن بالله.
1: نعم.
0: وهذا ما نكرره 17 مرة في الصلاة على سبيل الوجوب.
1: نعم.
0: فضلا عن النوافل: إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. السين والتاء يتدلان على الطلب، أي إذا طلبت المعونة فلا تطلبها من مخلوق، لأن هذا المخلوق هو أيضا في حاجة لإعانة الله سبحانه وتعالى له. وما أحسن أن يرفع العبد حاجاته وطلباته إلى مولاه سبحانه وتعالى. من حقه أن يستعمل أسبابا، لكن لا بد وأن يعتقد حتى مع استعماله السبب. من حقه أن يستعمل أسبابا، لكن لا بد وأن يعتقد حتى مع استعماله السبب أن النافع والضار والمحي والمميت والشافي والمعافي إنما هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس إذا شرب دواء تجد همته كلها منصرفة نحو الدواء، وكأن عافيته صادرة من هذا الدواء، وينسى أن يرفع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ذهب إلى طبيب كله أمل في ذلك الطبيب، وكأن الطبيب هو الذي سيشفيه، وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله، وهذا سبب من الأسباب. لا بأس أن يستعمل المسلم الأسباب في قضاء حاجاته، في التسبب في العمل، لكن الله الشافي هو الله، المعافي هو الله. إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أثبت الحديث للأمة نفع كالتسبب في الشفاء وكقضاء حاجة محتاج.
1: نعم.
0: هذا شخص نفعك فيه.
1: نعم.
0: لكنهم لا ينفعون ولا يوفقون إلى نفع إلا إذا كتب الله هذا النفع لهذا الشخص، والعكس تماما. وأنهم إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله
1: عليك.
0: رفعت الأقلام، أي بما كان وبما سيكون وبما هو كائن. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت أقلام ما كتبه الله على العباد من عمر ومن عافية ومن رزق وغير ذلك مما يحصل لكل عبد قد كتبه الله له منذ الأزل. وقد ارتفعت الأقلام بما هو كائن وبما سيكون، وجفت تلك الصحف التي كتبت الأقلام فيها ما قدره الله وقضاه لعباده ولخلقه. فهذا الحديث
1: نعم
0: يعلمنا كيف نستقيم على الطريق السوي.
1: نعم.
0: يعلمنا كيف نصحح عقيدتنا في الله.
1: نعم.
0: ونعتقد النفع والضر من الله لا من خلق الله، وكيف نطمئن إلى أن ما سيصلنا من نفع من هنا أو هناك قد كتبه الله، وما وصلنا من ضر فلنرضى به، فحصل بقضاء وقدر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. فنسأل الله أن يوفقنا للتعلق به عز وجل، وبأن تنطق ألسنتنا بدعائه وبطلبه. فالله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. آمين.
1: الله آمين. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر، معاني عظيمة استنبطتموها من ثنايا هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصايا لابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذا الصحابي الجليل إلى الأمة جمعاء، أن نحفظ الله عز وجل في أنفسنا وفي أموالنا وفي من نعول، وأيضا إذا سألنا فلنسأل الله عز وجل، وإذا استعنا فلنستعن بالله سبحانه وتعالى. أمور تتعلق بقضايا إيمانية عميقة جدا يجب أن تكون في أذهاننا حاضرة. أعزائي المستمعين، نذكر بالهاتف المؤقت للاستوديو، هاتف جوال 777-315-355، بسبب الأعمال التي هي الآن تجري في قصر السلطان القعيطي، تسبب ذلك في انقطاع خطوط الهاتف عن إذاعة المكلا. إذن نحن مضطرين اليوم أن نستخدم الهاتف الجوال 777-315-355 للتواصل مع البرنامج. هذا الحديث شيخ ياسر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ما معنى هذا الحديث؟
0: معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، أي بين كل أذان وإقامة. فغلب لفظ الأذان على لفظ الإقامة، لأن الأذان مذكر والإقامة مؤنث، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث وأريد تثنيتهما غلب المذكر على المؤنث فسميا أذانين، كقول العربي أسودان للتمر والماء، والأسود إنما هو التمر فقط، وكقولهم أبوان للأبي والأم، والأب واحد لكن يثنى مع الأم، وهكذا الأذانان أي الأذان والإقامة. فبين كل أذانين صلاة، يثبت هذا الحديث أن كل صلاة فريضة فلها سنة قبلية.
1: نعم.
0: كل صلاة فريضة لها سنة قبلية. ثم قال: لمن شاء، أي لمن شاء أن يصليها، وهذا هو سبيل نعم. السنن، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذ عمر باسعيدة، أهلا وسهلا.
2: حياك الله يا أبو أحمد، وحيا ونسهل ونرحب بالدكتور ياسر محمد بعض.
1: ونعم الشيخ الفاضل دكتور ياسر. نعم
2: يا حيا أبو،
1: أهلا وسهلا.
2: عندنا سؤالين في الصلوات المسنونة الراتبة.
1: أيوة.
2: وسؤالين في الميلاد.
1: تمام.
2: ونبدأ بالصلوات المسنونة الراتبة.
1: أيوة.
2: نسمع أو ما يدرس نحن يقول إن الركعتين سنة قبل الفجر أفضل من الدنيا ما فيها.
1: نعم.
2: ولكن لا بد تكون خفيفتين.
1: نعم.
2: أنا أبغى الشيخ يوضح لي كيف خفيفتين، على أساس رأى خفيفة صلاة وسطى صلاة ثقيلة كم في الأخفتين.
1: طيب
2: صار ثاني في السنوات المسنونة نحن يوم الجمعة وهو أفضل يوم طلب عليه الشمس.
1: أيوة.
2: الشيخ يبدو إحنا ما هي الصلوات المسنونة بعد الأذان لدخول الجمعة يعني كم صلي وما هي الصلوات المسنونة بعد صلاة الجمعة؟
1: الصلوات المسنونة بعد أذان دخول وقت
2: دخول الجمعة.
1: أيوة.
2: وبعد صلاة الجمعة
1: وبعد الصلاة.
2: بغيت الشيخ يشرح لنا لسان اليوم عظيم يا أخي لابد الإنسان يبحث ما له وما عليه.
1: تمام تمام.
2: انتهينا من الصلوات المسنونة. ناتي في الميراث.
1: الميراث
2: رجل غير متزوج.
1: أيوة.
2: ما عنده أولاد. شوف كيف توفي وعنده مال.
1: أيوة.
2: ولكن عنده أخوان وعنده جد. جده أبوه والده.
1: أيوة.
2: الحين كيف يتقسم هذا الميراث بين يده وبين أخوانه؟
1: نعم.
2: السؤال الأول.
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا أخي واحد يقول أنا يعني أبوي توفي وخلى نحن بيتنا وأخواتي وأخواني. أخواني وأخواتي خذوا كل اللي قالوا بيت.
1: أيوة.
2: وأنا ريال موظف صاحب دخل محدود وعندي بنات.
1: أيوة.
2: أخواني وأخواتي يلحون علي وصروا علي أن نخرج من البيت لكي يبرعون البيت. ولا
1: نعم.
2: ذلك نعمل.
1: نعم.
2: كيف يعني نظرة الشيخ في هذا الموضوع؟ يعني هو يخري هو مسكين ظروفه صعبة موظف وعنده بنات.
1: طيب.
2: ولا يقدر يستطيع أن يستأجر ولا ما يبغوا يبيعون البيت.
1: طيب تمام
2: مفهوم يا ابو احمد. يا ابو احمد
1: واضح السؤال. واضح السؤال. يا سلام
2: جزاكم الله خير. شكرا.
1: شكرا يا سمر. شكرا جزيلا. لو سهلا تابعنا عبر الراديو. اذن الاستاذ مربى سعيده عده اسئله. السؤال الاول ركعتا الفجر هي كما ورد في الحديث انها خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول جاء وصفها انها خفيفتان. كيف خفيفتان؟
0: نعم ركعتا الفجر آكد الرواتب المسنونة وأفضلها وأعظمها أجرا كما ذكر في الحديث آنفا خير من الدنيا وما فيها. أما ما يتعلق بتخفيفها فيسن أن تكون خفيفة لما ورد في الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها. وإذا قلنا خفيفة فلتقرأ الفاتحة ثم سورة قصيرة. فيسن قراءة الكافرون في الركعة الأولى وقراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية أي بعد قراءة الفاتحة. فإذا ركع لا يزيد على على ثلاث تسبيحات أو حتى على تسبيحة واحدة. وهكذا إذا سجد لا يأتي بالسبع ولا بالإحدى عشر ولا بالتسبيحات بل هو ثلاث تسبيحة واحدة فقط عملا بأصل السنة.
1: نعم.
0: وذهبت المالكية إلى أن معنى تخفيفها أنه لا يقرأ فيها سورة بل يقرأ الفاتحة بسرعة ويأتي في بقية الأركان بالطمأنينة فقط. ويقولون مستدلين بآثار أن الشخص حينما يمر بالصراط يكون مروره بالصراط على قدر الفترة الزمنية التي يصلي فيها ركعتي الفجر فيحرصون على أن تكون خفيفة حتى يسرعون هناك بالمرور على الصراط لاتفاق الزمنين. هذا معنى ما يتعلق بتخفيف ركعتي الفجر أي سنة الفجر.
1: نعم. السؤال الثاني يقول بالنسبة ليوم الجمعة.
0: نعم.
1: ما هي الصلاة المسنونة بعد أذان الجمعة أو أذان دخول الوقت؟
0: قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: وتسن ركعتان بعد الجمعة وقبلها ما قبل الظهر، وقبلها ما قبل الظهر، يعني أن ما يسن قبل صلاة الظهر من ركعات أي من سنة يسن بعد الأذان الأول في الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فكل صلاة كما سبق في هذه الحلقة، كل صلاة لها سنة قبلية، ومنه سنة، ومنه صلاة، صلاة الجمعة.
1: نعم.
0: وقد ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك الغطفاني حينما دخل والنبي يخطب: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقد ورد في البخاري: أصليت قبل أن تقعد؟ وبها يستدل على أن تحية المسجد تسن ولو في أثناء خطبة الجمعة. وفي رواية السنن: أصليت قبل أن تجيء.
1: نعم.
0: وهي يستدل بها على سنة الجمعة القبلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث لا يخرج إلى المسجد بعد دخول الوقت حتى يصليها في بيته.
1: نعم.
0: وتظاهرت الأدلة على سنة الجمعة القبلية حتى ألف بعض المحدثين المعاصرين رسالة سماها الأدلة الجلية على على سنة الجمعة القبلية، الأدلة الجلية على سنة الجمعة القبلية، وذكر 11 حديثا تدل على مطلوبية هذه السنة. ولذلك قال الإمام النووي في المنهاج: وقبلها ما قبل الظهر. ولا يشكل ذلك أن الأذان الثاني الذي هو الأول توقيتا الثاني تشريعا حصل في زمن سيدنا عثمان، لأنهم كانوا يؤخرون الأذان، أي في وقت النبي وصاحبيه يؤخرون الأذان الجمعة الذي بين يدي الخطيب قليلا، حتى ورد أن هناك طنفسة حصير لا يخرج النبي إلى الجمعة إلا بعد أن يعم الظل ذلك الحصير، دليلا على أنه كان يؤخر قليلا الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: بالنسبة للصلاة المسنونة بعد صلاة الجمعة،
0: نعم، مثل ما تسن أربع قبل الجمعة تسن كذلكم أربع بعدها، فالبعدية ركعتان مؤكدة وركعتان أخرى غير مؤكدة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. ونذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو المؤقت جوال 777-315-355. هذه رسالة شيخ ياسر بعث بها أحد المتواصلين مع البرنامج، يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصورة والدي وهو مسجى مكفن؟ يبدو أنه صور الوالد وهو مكفن مسجى، فقد أخبروني أنه لا يجوز، فقلت أسأل أهل العلم.
0: طبعا هو سيحتفظ بها، لا يعلقها ولا يجعلها للنشر، فإذا كان سيحتفظ بها لا غير فلا بأس، ولكن الأفضل أن يحتفظ بصورة له في حال حياته. نعم. وهي لمجرد الذكرى.
1: نعم.
0: لا يوجد مانع مانع من ذلك، لكن على أن يحتفظ بها لا لينشرها ولا ليعلقها.
1: نعم.
0: لكونه قد مات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. و أيضا من أسئلة الأستاذ عمر باسعيدة، يقول رجل غير متزوج توفي، عنده جد وإخوان، فقط عنده جد وإخوان، كيف توزع تركة هذا الرجل بين جده وإخوانه؟
0: هذه المسألة من المسائل التي لم ينص عليها كتاب الله، مع أن كتاب الله سبحانه وتعالى نص بالنص الصريح على ما يتعلق بنصيب كل وارث، ولذلك لا تجد كثير اختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالفروض والعصبات وما يستحقه كل وارث، فالخلاف في هذا الباب قليل.
1: نعم.
0: لأن الآيات القرآن نصت نصوصا صريحة على نصيب كل وارث. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث.
1: نعم.
0: ألا لا وصية لوارث. أما ما يتعلق بهذه المسألة، فهذه المسألة لم يأتي نص في القرآن عليها، ولم تحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت في عهد سيدنا عمر، أن رجلا مات ولم يكن له إلا جد وإخوة، فجمع عمر الصحابة ليستشيرهم في هذه القضية. ففي اليوم الأول لما جمعهم أتاهم وفد، فخرجوا لاستقباله، ثم أعيد السؤال عليه فجمعهم مرة أخرى، فبينما هم جالسون إذ بحية تسقط من سقف المكان الذي هم جالسون فيه، فانشغلوا بقتلها، فقال سيدنا عمر: أبى الله أن نجتمع في الجد والإخوة على شيء. ثم جمعهم ثالثا وخرجوا بأحكام، وهي: إذا كان هناك جد وإخوة من غير صاحب فرض، لا يوجد أم، لا يوجد صاحب فرض آخر، زوج أو زوجة
1: أو بنت،
0: نعم، فإذا كان هناك بنت حجب الإخوة.
1: نعم.
0: حجب الإخوة للأم، ويبقى الإخوة للأب مع الجد. فإذا لم يكن صاحب فرض من من من من من زوج أو من أم أو من بنت، لا يوجد، فنصيب الجد مع الإخوة دائر بين أمرين: إما أن يقاسمهم يصير كواحد منهم، وإما أن يكون له ثلث جميع المال، فيعطى الجد الأحظ من هذين الأمرين. إذا قلت الإخوة فالذي يكون لصالحه أن يقاسم، وإذا كثرت الإخوة فيكون لصالحه أن يأخذ ثلث المال، وما بقي يقتسمونه لو كانوا 10، فهم سيقتسمون الثلثين بينهم. نعم. والجد سيفوز
1: بالثلث،
0: فله الأحظ من واحد من أمرين: إما ثلث المال، وإما أن يقاسمهم فيكون حاله كحال واحد منهم.
1: نعم.
0: هذا إن لم يكن هناك صاحب فرض. إذا وجد صاحب الفرض فله إما ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، أو سدس جميع المال، أو يقاسم الإخوة كواحد منهم. طبعا هذه الحالات الخمس فيما إذا كان هناك صاحب فرض أو لم يكن هناك صاحب فرض يعطى الجد فيها الأحظ، الأكثر يعطى للجد، والأحظ وعدم الأحظ يتحكم فيه عدد الإخوة.
1: نعم.
0: هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. الفاضل، إذن يعني سيدنا عمر رضي الله هذا الصحابة،
0: نعم، كان يستشير جميع ولا ينفرد واحد منهم بقرار أو بفتوى، لا سيما إذا لم يجد في ذلك نص صريح واضح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ونذكر أعزائي المستمعين بهاتف الحلقة 777-315-355، وهذا يبدو اتصال جديد. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن سأل شيخ؟
1: نعم شيخ اسمعك، تفضلي أختي الكريمة.
3: قلت لك في شخص عنده قطعة أرض.
1: أيوة.
3: وطبعا قطعة الأرض ما عليها زكاة.
1: أيوة.
3: لكن قالوا إذا عرضت للبيع ومر عليها أكثر من عام وما ابتاعت،
1: أيوة،
3: يكون عليها زكاة.
1: إذا لم تعرض للبيع.
3: لا، عرضت
1: للبيع. إذا عرضت
3: يعني
1: للبيع
3: أصبحت معروضة للبيع ولكنها مر عليها عام، يعني حال الحولة يعني وما ابتاعت.
1: نعم.
3: فيقال إنها عليها زكاة.
1: أيوة.
3: بس قيمتها هي ما بتبلغ النصاب، يعني قليلة قيمتها، لا بأس، ما هي كثيرة.
1: أيوة.
3: بس هذا الشخص عنده ذهب يعني أو نقود فلوس يعني، فهل يجمع قيمة هذه القطعة مع الفلوس والذهب اللي معه ويكون على أساس يشوف النصاب حقهم، إذا بلغوا النصاب يعني هذا المبالغ له وننزل عليه زكاة ولا كيف؟ وهل صحيح أنها إذا عرضت للبيع قطعة الأرض عليها زكاة؟
1: طيب، إذن هذه استفسارات أختي الكريمة نعرضها على شيخنا الفاضل شيخ ياسر. تابعين عبر الراديو.
3: عندي سؤال ثاني.
1: السؤال الثاني تفضلي.
3: امرأة صلت المغرب، يعني نوات أنها تصلي المغرب.
1: أيوة.
3: وبعدين أثناء الصلاة نسيت أنها تصلي المغرب وظنت أنها تصلي العشاء، فبعدين في صف الركعة كانت ما هي ذاكرة هل هي الرابعة أو الثالثة.
1: أيوة.
3: هي نوات المغرب ولكن بعدين نسيت أنها تصلي المغرب وظنت أنها تصلي العشاء.
1: تمام.
3: فهل هي الركعة الثالثة أو الرابعة؟ لكن بعدين ذكرت أنها تصلي المغرب ما تصلي العشاء، فاعتبرت أنها صلت الثلاث وخلاص وركعت وسجدت على أساس أنها المغرب، فهل صلاتها صحيحة؟
1: نعم.
3: وإذا ما هي صحيحة إيش يتوجب عليها؟
1: طيب، نسمع من الشيخ ياسر. شكرا أختي الكريمة. يا هلا وسهلا. تابعين عبر الراديو. طيب، إذن بقي سؤال للأخ الأستاذ عمر بسعيدة. يقول أب خلف بيت لأولاده لورثته، يقول أن بقية الأبناء بنوا لهم بيوت، خرجوا من هذا البيت، بقي واحد ساكن في هذا البيت، يقول أنه دخله محدود وما قدر يعمل له شيء، فالآن إخوانه وأخواته يطالبونه أنهم بيبيعون البيت، يريدوا حقهم من هذا البيت وهو ما عنده مسكن يأوي إليه غير هذا البيت الذي خلفه أبوه، كيف يصنع؟
0: هذا طبعا إخوانه وأخواته إنما يطالبون بحق من حقوقهم. هذا الأخ غير القادر على بناية مسكن له لا يحرم الآخرين عن حقهم ولا يكون حجر عثرة في طريق أخذهم لحقهم ولميراثهم من أبيهم. فواجبه إما أن يشتري هذا البيت ولا شك أن له حق الشفعة، لكنه يقول إنه غير قادر على أن يشتري، فليذهب وليستأجر له بيتا ولا يستولي على هذا البيت الذي تعلق به حق إخوانه وأخواته. اللهم إلا إن رضوا بسكناه من غير إيجار، فهم راضون مثلا بجلوسه فيه وأن يسكن فيه إلى أن يفرج الله عليه ليبني له مسكنا فلا بأس، أما في حال عدم رضاهم فلا يجوز له أن يستمر في هذا البيت ولا أن يعرقل عليهم بيعه، والله نعم. أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذ عماد.
1: نعم الأخ سعد.
4: نعم سعد معلم حياك الله.
1: طيب لو تكرمت يا سعد، سعد اخفض صوت الراديو.
4: طيب لحظة
1: اسمعنا عبر الهاتف. تفضل يا سعد. سعد المعلم من المجد، تفضل. سعد انت معنا؟ الاخ سعد، الاخ سعد انت معنا؟
5: الو.
1: نعم تفضل.
5: الو معك.
1: تفضل.
5: حياتي لك الشيخ ياسر.
1: حياك
0: الله. حياك يا سعد.
5: ولأظن يا أخي في نداء مقطوع.
1: نعم هناك مشكلة، في إشكالية موجودة. نعم
5: نحن نشكي منها.
1: نعم نعم.
5: هذا لكم شيء خبر في هذا؟
1: والله الخبر عند الإخوة في الإدارة الهندسية لو فين وصلوا في الإشكالية هذه. نعم إن شاء الله ينجزوا هذه الإشكالية إن شاء الله حلوها.
5: أنا قلت حوالي أسبوع.
1: نعم.
5: الساعة 11 أو 12 تنقطع وبعدين ما.
1: نعم نعم. نعم.
5: سؤال عندي سؤالين.
1: أيوة تفضل.
5: السؤال الأول، ما الفرق بين البدع والاجتهاد؟
1: ما الفرق؟
5: السؤال الثاني اللي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه سنة أذان الأول الفجر، فهل هذا بدع أو اجتهاد؟
1: الأذان الأول للفجر أو الجمعة؟
5: الفجر.
1: الفجر.
5: آه.
1: تمام.
5: حياتي لكم.
1: شكرا جزيلا يا أخ سعد، شكرا، تابعنا إن شاء الله، أهلا وسهلا. طيب إذا السؤال الأخت المتصلة، السؤال الأول يقول شخص عنده قطعة أرض عرضها للبيع، مر عليها عام ويعني ما ابتاعت، هي قيمتها قليل، فتقول هل يجمع ما عنده من مدخرات مالية مع قيمة هذه الأرض حتى يزكي حتى تبلغ النصاب، أم ماذا يصنع في هذه الحالة؟
0: نقول لها إذا اشتريت هذه الأرض لغرض بيعها فالتجارة في العقار أو في غيره لا بد وأن تشمله نية التجارة في حال الشراء وحال العرض على البيع. أما إذا اشتريت لغرض بناء مسكن أو صرفت هكذا إعانة لصاحبها أو اشتراها لا لغرض بيعها، فإذا عرضها للبيع لا تجب زكاتها، لا يجب عليه أن يزكيها لأنها ليست من أموال الزكاة، ومن أموال الزكاة عروض التجارة، لكن عروض التجارة لا يكون العرض للتجارة إلا إذا اقترنت نية التجارة بحالتين أو بزمنين، وقت شرائه ووقت بيعه. فإذا عرضت للبيع وكان هذا الشخص قد اشتراها لغرض التجارة، لغرض تنمية ماله، هنا يجب عليه أن يزكيها، فيزكيها لكل عام في مذهب إمامنا الشافعي وفي

0: إلا إذا كان الشخص عنده أموال زكوية أخرى ويكمل بقيمة هذه الأرض النصاب، حينئذ يجب عليه أن يزكي الجميع، يزكي قيمة الأرض مع النقود التي بيده، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا وجب عليه أن يزكي الجميع.
1: نعم. جزاكم الله خيرا.
0: طبعا في مذهب الإمام مالك أن هذا الأمور التي لا تباع إلا بعد فترة، ويسميه التاجر غير المدير الذي لا تدور بضائعه كالتجارة في العقارات، يقول لا يلزمه أن يزكيها إلا إذا باعها واستلم ثمنها فيزكيها لسنة واحدة، لكن الأفضل ورعا أن يزكيها كل عام، فإن لم تكمل نصاب وعنده مال يكملها نصابا كمل بقيمتها النصاب وزكى الجميع.
1: نعم.
0: والله أعلم. نعم.
1: طيب إذا اشتراها ليس لغرض المتاجرة.
0: نعم.
1: اشتراها لحفظها أو
0: لبناء مسكن.
1: لبناء مسكن. نعم. مثلا ثم. نعم. غير رأيه وأراد أن يبيعها.
0: نعم. لا زكاة عليه فيها، لأن. نعم. شرط التجارة أو شرط العرض لم يتوفر.
1: نعم.
0: لا زكاة عليه، اللهم إلا في المبلغ الذي استلمه إن دار الحول عليه.
1: نعم.
0: هنا يجب عليه أن يزكيه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. نفس السائلة تقول دخلت في صلاة المغرب وهي يعني أرادت أن تصلي المغرب.
0: نعم.
1: في أثناء الصلاة ظنت أنها تصلي العشاء وشكت في الركعة الأخيرة هل هي رابعة أم ثالثة، لكن يعني اكتفت أنها ثالثة وسلمت من تلك الركعة.
0: لا يضرها أنها غفلت عن كونها صلاة مغرب، بل هي صلاة مغرب وظنت أنها تصلي العشاء، ما دامت أنها لم تتأكد ولم تتيقن الزيادة، ما دام أن هذه الركعة شاكة فيها هل هي ثالثة أم هي رابعة فلا عليها، فصلاتها صحيحة. إذا تيقنت أن الركعة التي صلتها هي الركعة الرابعة يقين بلا شك، فقد بطلت صلاتها ويلزمها الآن أن تقضي صلاة المغرب.
1: نعم.
0: أما إذا كانت القضية قضية شك فلا حرج عليها، وإن طرأ خاطر عليها أن الصلاة التي تصليها صلاة العشاء وهي في الواقع صلاة المغرب.
1: نعم. الأخ سعد المعلم من المقد يقول ما الفرق بين البدعة والاجتهاد؟
0: الاجتهاد إعمال للأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي عن طريق هذا الدليل باستخدام قواعد الأصول التي أصلها الفقهاء وأصلها الأصوليون ليتوصل بها إلى حكم شرعي، ويعرفه الفقهاء بأنه بذل المجهود في تحصيل المقصود، والمجتهد لا بد وأن تتوفر فيه شروط أن يعرف الكتاب ويعرف السنة ويعرف لغة العرب ويعرف طرق الاستدلال والناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع حتى لا يخالفها، هذه شروط في المجتهد وهو حينئذ مثاب، فإذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا أصاب فله أجران، أجر إصابته وأجر اجتهاده.
1: نعم.
0: ما يتعلق بالبدع أو بالبدعة، فالبدعة إحداث شيء لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة الكرام، هذا هو مفهوم البدعة، فالبدعة لا تستند على دليل،

0: بينما المجتهد إذا أبدى حكما كان عنده دليل في أن يؤصل هذا الحكم أو أن يتوصل إلى هذا الحكم. الاجتهاد بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي، والبدعة إنما هي إحداث أمر لا عن طريق الاجتهاد. نعم. والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. في سؤال الثاني لأخ سعد، يبدو أنه خلط بين الأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان. نعم. رضي الله عنه، وبين الأذان الأول للفجر.
0: نعم، الأذان الأول للفجر،
1: هو لا ركز في الأخير على أذان الفجر الأول.
0: نعم، أذان الفجر الأول هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم أذان بني أمي مكتوم فأمسكوا. فبلال يؤذن بليل، وابن أمي مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، من هنا يسن أذانان للفجر، الأذان الأول ثم الأذان الثاني، ويسن مؤذنان كما كان على عهد النبي، ليميز السامع بين الأذان الأول والأذان الثاني. أما ما يتعلق بالجمعة فقد زاد الأذان الثاني فيها سيدنا عثمان.
1: نعم.
0: وقاسه قياس شبه، وهذا إعمال للإجتهاد.
1: نعم.
0: اجتهد سيدنا عثمان وقاس المغرب أو قاس الجمعة على الفجر، وأحدث أذانا ثانيا الذي هو الأذان الأول زمنا.
1: نعم.
0: هو الثاني تشريعا، الأول زمنا.
1: نعم.
0: وذلك باستخدامه لقياس الشبه كما يقول الإمام ابن العربي المالكي في شرحه على سنن الترمذي.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. ثم هو يسأل يقول هل هو بدعة؟
0: هو بدعة لغوية لم تكن في عهد النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي بطريقة الخلفاء الراشدين، ومن طريقتهم هذا الأذان للجمعة.
1: نعم. نعم. نختم شيخ ياسر بهذا السؤال من سائلة تقول نريد أن ننتقل إلى بيت آخر، تقول أمي لا زالت في العدة، فهل يجوز لنا أن نأخذها معنا إلى هذا البيت الجديد أم ننتظر حتى تكمل العدة؟
0: إذا اضطر الأمر إلى أن يخرجوا إلى بيتهم الجديد فلا بأس أن يأخذوا أمهم معهم إلى ذلك البيت، لأنها بلا شك ستستوحش بجلوسها وحدها في البيت القديم. وإذا أرادوا أن يكملوا عدة أمهم في البيت الذي هم فيه الآن فهو أفضل بالنسبة لهم هذا، وليس ذلك بواجب عليهم.
1: نعم.
0: فهي سيكون لها عذر في انتقالها من البيت القديم إلى البيت
1: الجديد.
0: والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع، فقد أفدتم إفتاء وعلما في هذه الحلقة المباركة، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله شيخنا الفاضل.
0: آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا فيه الإخلاص قولا وعملا. آمين.
1: اللهم آمين. طبعا اليوم اتصالات كثيرة، هذه مكالمة يبدو أنها من الخارج من المملكة العربية السعودية إلى الهاتف، لكن نعتذر لهذا المتصل الآن لأن وقت البرنامج قد انتهى، وإن شاء الله نتواصل أو يرسل رسالة نصية أو رسالة عبر الواتساب حتى نجيب عن أسئلة السادة المستمعين جميعا. نشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة من خلال حلقة هذا اليوم، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الموعد، هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج عبد الله عيضة حسين. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي حققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجراها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للاطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل لسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله الذي شيع ودفن ليلة البارحة في مسقط رأسه بمنطقة آل الجيلاني براورة بمديرية الضليعة. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعزيه وصادق مواساته للوكيل الجيلاني وأفراد أسرته وذويه، مفتحلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الموت حق وأن مصابهم الجلل هو مصاب الجميع. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح أن القوات المسلحة تمكنت من كسر المشروع الإيراني الذي خطط ليعلن السيطرة على باب المندب، وأضاف خلال زيارته جرح الجبهات في مستشفيات المخاء بمحافظة تعز أن انطلاقة الجبهات ضد الحوثي وإيران سيعزز الصمود ويحقق الانتصارات التي حتى تحرر صنعاء. واطمأن عضو مجلس القيادة على صحة قائد الفرقة الخامسة في المقاومة الوطنية العميد الركن عدي العماد والجرحى الأبطال الذين يتلقون رعاية طبية، مشيدا بتضحياتهم وأدوارهم البطولية في مواجهة الميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الجبهات. التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس على هامش أعمال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تطوير مجالات التعاون، مواصلة التشاور والتنسيق إزاء قضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا عددا من مالكي محطات تعبئة الغاز لمناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط المحطات والوقوف أمام التداعيات المترتبة على أزمة مادة الغاز وبحث المعالجات الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار تموين السوق.
وأكد الوكيل الجياني أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي ملف توفير مادة الغاز اهتماما كبيرا، وتعمل على معالجة الصعوبات القائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام محطات التعبئة بما يسهم في تعزيز تدفق كميات كافية من الغاز إلى المحافظة وتحسين آليات توزيعه وصوله إلى المواطنين بصورة منتظمة. مستمعينا، في كل مكان قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار صلاح إبراهيم، نفذه عبر الهواء مباشرة عبد الله عيضة حسين. تحياتي لكم، مدلين باكود، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: فعلا يا ماما. مش عبد الفضيل اترفد من شركة أعالي البحار للاستيراد والتصدير؟ ألف مبروك يا أختي. أنت يا أخ
1: حماتي، لو سمحتي اتكلمي كويس، ما تنسيش إنك في بيتي.
0: بيتك؟ فين بيتك ده يا أخوي؟ البيت يبقى بيت لما يبقى فيه عفش مفروش، اللي ما عندك كرسي تقعد عليه.
1: وده إيه ده؟ كرسي ولا مش كرسي؟
0: كرسي بتلات رجلين يا عبدو.
2: الرجل الرابعة في الدولاب يا مام.
0: يا حلاوتك.
1: الإنسان مش باللي عنده يا حماتي، الإنسان باللي فيه.
0: يسلم.
1: طبعا الإنسان بيستمد قيمته من المعاني اللي جواه.
0: ولما أنت فيلسوف كده مش لاقي تاكل ليه
2: ماما؟ مش نهضة
1: بتقولك النهاردة الطلاق على وزن النهاردة التلات.
0: بتضحكي يا وجيدة؟
1: حلاوتك يا حماتي، هروح للمأذون نطلق عشان ترتاحي وبالك يهدى.
0: يلا قدامي.
2: يلا يا مام.
1: استنوا بس، استنوا. ايه المأذون قافل دلوقتي؟ في مأذون بيفتح الصبح، هنبقى نروح له يا ستي في العصالي.
0: عبد الفاضل يا حجازي.
1: يا نعم.
0: اسمع لما اقولك.
1: اتفضلي.
0: لو ما كانتش ورقة الطلاق تجيلي النهاردة لأكون مكلمة المحامي يرفع الدعوة.

0: فضيل عبدو عفضيل
1: متولي.
2: ايه مستغرب مش كده؟
1: ايه يا ابن الشياكه دي؟ ايه ده انت مانيكان عرض ازياء؟
2: هناخد ايه بقى من الدنيا؟ خلينا نلبس ونتشيك.
1: وبتشحت بالهدوم دي؟
2: ده كلام برضو يا عبدو.
1: امال ايه؟ ايه اقلعت عن التزول؟ بطلت الشحاته؟
2: ابطلها ابطلها مين يا عم؟ هو اللي يدوقها يسلاها.
1: امال ايه العباره؟
2: ولا حاجه. النهارده بقى اصله اجازتي الاسبوعيه.
1: يا سلام. وكمان عامل لنفسك يوم اجازه؟
2: طبعا. مش في حاجه اسمها ويك اند في الدنيا؟
1: صح الويك اند.
2: اه اسمع بس. انا عندي ليك شغله انما ايه حلوه.
1: وايش عرفك اني مش بشتغل؟
2: هو انت بتشتغل يا عفضيل؟ انت بتترفد بس.
1: ايه الشغلانه اللي عندك
2: يا سيدي؟ انا كنت بشحت بقى من عند واحد دكتور، دكتور كبير قوي. عزة الصناديلي ما انت عارف. نازل من العربيه الشيفروليه عند العياده بتاعته، لقيته بيتكلم مع واحد كان راكب معاه، بيقول له التمرجي اللي كان عندي سافر يشتغل بره وعايز تمرجي مطرحه.
1: تمرجي؟
2: اي حد يشتغلها، هتمسك العياده تظبط المواعيد وتقبض الكشف من الزباين، وان الله يحب المحسنين.
1: ايوه بس هروح له ازاي؟ ده مش لازم حد يقدمني ليه؟
2: قدم نفسك بنفسك يا اخي، مش هتغلب فيها دي.

0: آخر يوم في عمرك.
1: إيه؟
0: قصد أقول آخر يوم في موضوع وديدة.
1: تقوم تقول لي آخر يوم في عمرك؟ مش تحسن ألفاظك؟
0: إيه يعني حسنها ولا ما حسنها شي؟ مالنا ومال هالملافظ هنا؟ قالولك علي عشتغل قنصل؟ قال حسن ملافظك. قال برضك المريونير عيقولوا له حسن ملافظك. طب ليه بأمرته يعني؟
1: لازم عشان الناس تحبك.
0: تحبني؟ طب اسكتي ساكت عاد انت، اني عارف الناس اكتر منك. خبزهم وعجنهم ووكلهم. امال بقيت مريونير ازاي يعني؟
1: قصدي اقول لك يعني
0: الناس يا بنت عمتي ما عايزينش تحسين ملافظ، عايزين فلوس يحطوها في ديوبهم. قوم لما يلقوا واحد مريونير زيي قوموا يحبوه ويتمعشقوا فيه واصل، مش هو اللي معاه الفلوس يا بركة.
1: ساعات ساعات يا كامل، ساعات ساعات كده انت بتقول كلام حكم.
0: قال حسن ملافظك. قال لما المريونير يتكلم يا بركة يبقى كل كلمة تطلع من خشمة حلوة عسل نحلة مصفاي.
1: مصفاي ده يعني ايه؟ يعني مصفي؟
0: يوه هادي اللي انتو فالحين فيه، الترقة والمقلط وبس. قوليلي اللي هو اتطلق
1: النهاردة؟
0: اديكم 7 أشهر عتقولوا النهاردة.
1: لا النهاردة بقى بجد.
0: ايش عرفك انتي؟
1: لسه جاي من هناك وجيدة مجنناه على الطلاق، وانا هددت قلت له لو ما جبتش ورقة الطلاق النهاردة لا اكون مكلمة المحامي يرفع الدعوة.
0: مليح.
1: مبسوط يعني؟
0: قوي قوي قوي.
1: طب ما تقب بقى.
0: اجب بيه.
1: الله، قب بالمبلغ.
0: مبلغ ايه
1: كامل؟ بلاش استعباط، ايدك على 20,000 جنيه.
0: قلت لك ما تحاوليش معاي، قلت لك لما امسك ورقة الطلاق فدي.
2: خطك جميل جدا يا

0: قلت لي اسمك ايه؟
1: عبد الفضيل حجاز يا سعادة البيه.
0: خطك حلو قوي.
1: شكرا يا فندم. قال له يا ليت خطي مثل خطك، قال له يا ليت حظي مثل حظك.
0: انت اشتغلت في عيادة قبل كده؟
1: لا ابدا يا فندم، بس بعتقد انه اذا توفرت للانسان الرغبة والاخلاص للعمل هينجح في عمله مهما كان هذا العمل.
0: انت بتتكلم كويس كمان.
1: شكرا يا دكتور.
0: الظرف ده في اوراقك كلها؟
1: بالكامل يا بيه.
0: اه بتفضل مفاتيح العيادة واستلم شغلك.

0: وجيده وجيده بسرعه يا وجيده.
1: بسرعه ايه؟ مش فاهم.
0: البسي بسرعه عشان نروح نتطلق.
1: البس؟ ما انا لابسه اهو. هو انا عندي هدوم غير دي عشان البسها؟
0: معلش، بكره هتتجوزي المليونير وتبقي مليونيره.
1: وانت ايه اللي غايب؟
0: مش متغاظ ولا حاجه، بس يلا بسرعه.
1: استعجل للدرجه دي؟
0: طبعا. الدكتور ادالي مفاتيح العياده.
1: دكتور؟
0: ايوه، اصل اشتغلت تملجي.
1: وناوي تترفد برضو؟
0: مالكيش دعوه بيا بقى، مش احنا هنتطلق؟ خلاص، مش هنسيب بعض ونبقى اغراب؟ مش السكك هتتفرق بينا؟ مش انا هبقى بالنسبه لك حد تاني وانت بالنسبه لي حد تاني؟ مش بعد ما تدفينا بانفاس بعض هنتفرق؟ مش خلاص هنبعد؟ نفرح ما نقسمش الفرحه، وناكل ما نقسمش اللقمه، واللي يتألم فينا يتألم لوحده؟ مش ولا طلاق يا وجيده؟ يلا يلا بينا نتطلق.
1: لا لا يا حبيبي، مش عايزه كده، مش عايزه. اترفد على كيفك، بس اوعى تسيبني، اوعى تسيبني، اوعى تسيبني.
0: كفايه كفايه وجيده، ما تعيطيش، ما تعيطيش لحسن اعيط.

0: أدفع الكشف وتديني دور من فضلك؟
1: تحت أمرك.
0: اتفضل.
1: الله، إيه الفيزة كلها يا هانم؟
0: الكشف زي التسعيرة المكتوبة في اللوحة.
1: لا لا لا، سيبك من اللوحة دلوقتي، حقوم أشيلها. الكشف 5 جنيه بس.
0: بس 5 جنيه؟
1: أيوة
0: 5 جنيه.
1: أيوة يا ستي، الكشف 5 جنيه.
0: أنت؟
1: لا مش مجنون ولا حاجة.
0: ما كنتش هقول كده، بس يعني العيادة عملت تخفيض مثلا؟
1: أيوة، أوكازيون من النهاردة وطول ما أنا موجود هنا.
0: طيب اتفضل 5 جنيه واديني النمرة.
1: اتفضلي. ها اللي بعده.

0: الواحد تعب تعب.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: وشك حلو عليا
1: أفندم.
0: العيادة زارها أكبر عدد من الرواد في يوم، عشان كده بقول لك وشك حلو عليا.
1: يا دكتور أنا بفضل الله وشي كان حلو على كل اللي اشتغلت عندهم.
0: أنت راجل طيب يا عبد الفضيل، الواحد بيستبشر لما يشوفك.
1: ده من ذوقك يا دكتور. تفضل سعادتك. الغلة.
0: الإيه؟ الغلة؟
1: إيراد العيادة يعني.
0: ده إيراد العيادة؟
1: نتحاسب يا فندم، حاسبني.
0: نتحاسب إيه؟ ده أنا اتهريت كشف النهاردة، فضلت أنقر على بطون العيانين لما صوابعي وجعتني، والآخر تجيب لي المبلغ التافه ده؟
1: نتحاسب يا سعادة البيه.
0: نتحاسب؟ كم عيان في 50 جنيه؟
1: لا كده يبقى الحساب غلط. سعادتك اضرب عدد المرضى في 5 جنيه مش في 50.
0: 5؟
1: كفاية قوي يا بيه، بارك الله فيما رزق.
0: انت مجنون
1: يا فندم. الطب مهنة انسانية، تحولوها ليه الى مهنة رأسمالية بأي حق؟ يا دكتور انت طبيب مش تاجر طب.
0: انت مالك بتوعزني؟
1: الله، واحد زيك يركب عربية بالفخامة دي ليه؟ ما كان كفاية بعكوكة صغيرة توديك المشوار وتجيبك.
0: سيادتك بتحاسبني بقى؟
1: بقى معقول الطبيب اللي بيأسوا آلام الناس يأسوها ب50 جنيه لكل واحد؟ كفاية 5 ساعات البيه، كفاية 5 لأجل خاطر الإنسانية.
0: اسمع، انت مرفوض. برا برا.
1: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. أما الآن تستمعون إلى عبد السلام الحسني خير البرية، بعد ذلك نقدم لكم الحديث الديني للشيخ محمد حسين الحبشي بعنوان رضا الله تعالى. الآن مع عبد السلام الحسني وخير البرية.

الحمد لله الرب المتفرد بالألوهية والوحدانية، وله الصفات العلية في جميع شؤونه جل وعلا. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى خير الملأ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن به وبالحق تعالى ولجميع المؤمنين أحب وتولى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فيما تعلمنا وإياكم من مسائل ترتبط بمعاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر وفيما نقوم به من مسائل فيما اختار الله سبحانه وتعالى لنا وما أجرى علينا مما يلائمنا ومما لا يلائمنا، مما تفرح به النفس ومما لا تفرح به النفس، حتى نكون راضين بكل ذلك، نترقى في مراقي السكون والطمانينة والإيمان إلى أعلى درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا الله إياكم بهذه المعاني الكبيرة وبلغنا مقام الرضا يا ذا الجلال. يرتبط بما ذكرنا بما تقدم معكم في حلقات سابقة أن الإنسان الذي هو راض عن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفهم ويعلم أن الدعاء والإلحاح يضر ويقدح في الرضا، ويقول خلاص أنا قد رضيت بما أجر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعرف الدعاء ولا يمد يديه إلى الله تعالى ولا يطلب منه شيء ولا يلح في ذلك، فهذا من التقصير والخطأ. بل ينبغي أن تعلم أيها المسلم المؤمن أن الدعاء والإلحاح فيه لا يقدح في الرضا، لا يخل بالرضا، لا يكون هذا معارض لأنك بأنك راض عن الله سبحانه وتعالى، بل هو من الرضا، هو من الرضا. أنت قد رضيت بما قدر الحق سبحانه وتعالى وبما دبر عليك، ولكنه تعبدك سبحانه وتعالى بأن تكون ملازما لبابه وأن تدعوه في كل شؤونك وفي كل أحوالك. بل وإن معنى الدعاء هو التحقق، تحقق بالافتقار لله تعالى، وهي أعلى صفات الخلق والعبيد أمام سيدهم ومولاهم. بل في معنى الدعاء التحقق بالتوحيد الذي هو لسان هذه العبودية، وعنوان التحقق بالفقر والعجز والافتقار والاضطرار والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. وهذه هي أعلى الصفات وأحب الصفات التي لله تعالى، التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق. فمن عرف هذا كيف لا يدعو ربه تعالى، وكيف لا يرضى عن الله تعالى، بل يكون راض بما يجري عليه، ملازم ماد يديه في كل حال من أحواله وفي كل شان من شؤونه إلى الله تعالى، ملازما لقرع بابه يناديه ويدعوه بعد أن سمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وسمع قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال: فهو ينادي مع المنادين ويجلس على باب الله تعالى ينادي ربه: يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد أن علم أنه نعم المجيب ونعم المستجيب سبحانه وتعالى. إذن فلنعلم هذه الحقيقة، فإن الدعاء والإلحاح فيه لا يعارض الرضا، بل هو من معانيه ومن الرضا. وما بهذه الأوصاف والصفات الكبيرة التي يحبها الحق سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة، وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. وإن من لا يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله يظهر الاعتراض، يظهر الاستغناء.

0: الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يظهر عدم المبالاة، يظهر عدم الحاجة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلهذا يغضب الحق سبحانه وتعالى عليه، فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهكذا كما سمعتم في الآيات. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونه كلها، مهما أصابه ومهما نزل به، مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع من الطائف، وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج، رجع خرج إليهم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الله تعالى، فردوه وآذوا، قالهم: إن لم تستجيبوا وتجيبوا فاسكتوا وابقوا. قالوا: لا. فأغروا عليه الصبيان والمجانين والسفهاء، فخرجوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى دخل إلى حائط لعتبة وربيعة ابن عتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخل وكان من جملة بعد أن حصل ما حصل، جاءه ملك الجبال كما في الحديث في الصحيحين، وقال: إن الله قد علم ما قابلوك به قومك، وإنه أمرني وأنا ملك الجبال، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى لهم أثر ولا بقى قط. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وجاء في بعض الألفاظ: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وبعضها: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الدين. فقال له الملك: صدق الذي سماك رؤوف رحيما. وهو مع ذلك الحال، والدم يسيل من قدميه الشريفتين، وهو يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أهم شيء الذي أدعوك وأرجوه منك أن تكون راض عني، لكني لا أقدر على سخطك ولا على غضبك ولا على عقابك، فرض عني، فإن أصابني ما أصابني بعد ذلك فهو منك وإليك وبك وعليك، فإني راض بما قدرت به علي. فهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدعو الله تعالى بذلك، غير أن عافيتك أوسع لي، ولكني أسألك العافية ولا تجري علي من هذه الأتعاب والأذايا. وهكذا جاء عن سيدنا الخليل إبراهيم أنه ترك الدعاء في بعض مواقفه لما طرح في النار، فقال له فيما جاء في بعض الروايات: جاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا. قال: وما لي إلى ربك فقد ألقوك في النار وهو في حالة شديدة. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. قال: أنا ما أحتاج إلى أن أسأل في هذه الحالة. قال: وإنما هذا كان سر خاص نازل قلب سيدنا إبراهيم بغلبة امتلاء قلبه بشهود الحق سبحانه وتعالى، فلهذا ترك الدعاء وقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، لما بنى الكعبة ولما وضع أبناؤه في البيت الحرام والأرض الأرض الحرم، فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات، بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها، فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها. فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى، وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما دبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى، فالحمد لله على ما قضاء والحمد لله على ما قدر. ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى؟ فنحن مع رضانا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان نسأل الله، لابد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين، فاللهم اجدد عنا الرضا، واصلح اللهم شاننا فيما، والطف بنا فيما تجري به القضاء، وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات، ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت، توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين، وأن ترحمنا والمسلمين، وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل لهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج، المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلاف.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة للفريق الأول لنادي شعب حضرموت لكرة القدم، حيث توجت النوارس الحضرمية ببطولة دوري كأس البلدة السياحي لكرة القدم 2026 بعد الفوز على سمعون الشحر بهدف وحيد سجل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في نهائي مثير جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية تحت الأضواء الكاشفة لملعب الفقيد برادن بالمكلا في أمسية كروية حضرمية جميلة تميزت بالحضور الجماهيري الكبير الذي امتلأت به مدرجات الملعب. وأقيمت البطولة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل. بقى التعادل السلبي قائما حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ثم جاءت اللحظة الفاصلة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع المحتسب بخمس دقائق عندما ارتقى لاعب الشعب إسماعيل بادي لكرة عالية وصلته من ضربة حرة مباشرة من العمق نفذها زميله محمد بحكم ليعتلي بادي الكرة ويضعها برأسه من فوق حارس سمعون لتسكن الشباك معلنة عن هدف الفوز القاتل للنوارس الحضرمية التي طارت به نحو التتويج بكأس البطولة. وأشعل مدرجات ملعب برادن فرحا وسط احتفالات جماهير شعب حضرموت قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعد دقيقتين معلنا فوز الشعب وتتويجه بلقب البطولة في فوز مستحق عطفا على ما قدمه الفريق من مستوى كبير ونتائج جيدة طوال مشواره في منافسات البطولة. قاد المباراة طاقم تحكيمي تكون من خالد الغريب حكم للساحة وساعده على الخطوط، عادل غيث حكما مساعدا أول، وبهاء مدرك حكما مساعدا ثانيا، ومحفوظ بن عكضة حكما رابعا، ومحمد بكران مراقبا للمباراة، وسامي التيس مراقبا للحكام. حضر المباراة الدكتور مراد بعلوي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني، والعميد عبد العزيز الجابري المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، والمهندس علاء العمودي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل، والأستاذ فياض بعامر مدير عام مديرية المكلا، والأستاذ عادل بعكابة مدير عام مديرية الشحر، والكابتن عبدالله السعدي رئيس فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، والمهندس صالح العمري رئيس نادي شعب حضرموت، الذين قاموا عقب نهاية المباراة بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبي شعب حضرموت والميداليات الفضية للاعبي سمعون وسط حضور جماهيري غفير وأجواء احتفالية جميلة. شعب حضرموت شارك في هذه البطولة بفريقه الرديف مطعما ببعض لاعبي الفريق الأول بقيادة جهاز فني شاب مكون من الكابتن مراد النوحي مدربا والكابتن عبد الهادي بوعيران مساعدا له والكابتن سعيد النوحي مدربا لحراس المرمى.

0: الأخبار.
1: أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم قرارا بتشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني تحت 15 عاما استعدادا للمشاركة في مهرجان كأس العالم للمواهب المقرر إقامتها في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 200 دولة. وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد عبد الرحمن باناجا مدربا للمنتخب، أدهم وهيد مدربا للحراس، شفيق سلام مديرا للمنتخب، الدكتور صفاء الشعوبي مسؤول حماية اللاعبين، الدكتور عبد الرحمن الشرجبي طبيبا للمنتخب. وسيتم اختيار لاعبي المنتخب من مراكز تطوير المواهب التابعة للاتحاد في عدن وصنعاء والمكلا.

0: استقبلت مدينة المكلا بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لخوض معسكره الإعدادية الداخلية الثاني تحضيرا للمشاركات الخارجية القادمة. في إطار اهتمامها المتواصل بألعاب الظل وحرصها على دعم وتطوير لعبة كرة اليد وتشجيع المواهب الشابة، ساهمت مؤسسة الكابتن علي عثمان العمودي للتنمية الرياضية في تقديم جوائز أفضل لاعب ضمن منافسات دوري الوفاء لكرة اليد الذي ترعاه إدارة نادي تضامن حضرموت في إطار توجهها نحو تفعيل مختلف الألعاب الرياضية بالنادي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وصقل قدراتهم. ويهدف الدوري إلى تنشيط لعبة كرة اليد وخلق قاعدة من اللاعبين الشباب القادرين على تمثيل نادي تضامن حضرموت مستقبلا، إلى جانب منح الفرق المشاركة فرصة لإظهار إمكاناتها وتطوير مستويات لاعبيها.
1: إلى صالح يابك، إلى النخبي، إلى صالح الجهوري. يلا صالح الجهوري، بنشوف حسناتك صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزاء في المربع 2 ويعليها طويلة إلى عمر رسول لكرار وترجع لكرة العرضة وفي دربك يا عمر فريق القاس يا خسارة.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، الآن نترككم مع هذا اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطيم في وقت سابق مع نجم حضرموت الفقيد يحيى عمر بن علي الحاج.
3: يحيى عمر عبد الله بن علي الحاج من والد 1944، متزوج وعنده 6 أطفال. بالنسبة للرياضة طبعا بشكل عام بدأتها وأنا في الوسطى، وأنا في الوسطى لأن الوسطى كانت يعني منبع الرياضة كلها، وحتى في مناسبات في آخر سنة يعملوا عيد يشاركوا كل الفرق وكل العالم، في يشارك من كل محافظة حضرموت تقريبا. من هنا بدأتنا من تقريبا الوسطى بدأت أزاول الرياضة بشكل عام، سلة، سباحة، كرة قدم، بينج بونج، كل حاجة بدأتها من كنت من ضمن الفريق الأول للمدرسة الوسطى. أنا بدأت مهاجم، ألعب مهاجم، كنت ألعب مهاجم من الوسطى، وحتى لما انتقلت إلى نادي الوحدة كنت بدأت مهاجم. بعدين بعد فترة كده رأيت أنه لازم يكون دفاع كان قليل ضعيف، تأخر الدفاع ومنه هي دفاعي لما أتزل.
4: نود أن نعرف متى بدأت تلعب مع نادي الوحدة، هل سبق أنك لعبت مع نادي آخر أو مع نادي الوحدة بدايتك؟ كانت
3: بدأت مع نادي الوحدة وأنا عادنا طالب، وأنا كنت في المعلمين. بعد ما انتقلت من الوسطى للمعلمين كنت ألعب، كنت أجي من الغيل وألعب مع الفريق لما مع النادي لما بدأ تأسيسه في 60 تقريبا، هو 60 61 بدأت ألعب معه، نجيب من الغيل هناك مشان ألعب المباراة كمهاجم. صح.
4: أهداف سجلها يحيى؟
3: لا، في أهداف كثير، بس في هدف هذا اللي هو إيش اللي هو يعني بارز، لأنه في مباراة من المباريات كنا نلعب مع اتحاد المكلا، وكان حارس مرمى مع اتحاد المكلا واحد يقولون له بهارون، هذا بهارون يجي من السعودية خاص في المباريات الخاصة
4: المهمة،
3: يعني المهمة جدا، وحارس يعني ممتاز جدا. وفعلا والدي الله يرحمه كان من المشجعين، فاستلمت الكرة وكان المدافع محمد حسن بحاج الله يرحمه وعبد الله بطاطي كانوا مدافعين الاتحاد، ومررت الكرة على الأولي ومررت الكرة على الثاني وشوتها شوتة قوية للمرمى، وفعلا الكرة تعلقت في الشبكة، هاي شبكة حق أول ما هي مشكلة، لكن تعلقت في الشبكة. خرج والدي بالعمامة إلى نص الملعب ومسكوا الحكم ويطاع العسكري سلموا العسكري واحت بس حبسوا. هذا اللي تذكر الهدف اللي جبته ممتاز،
4: يعني هدف جميل وذكرى جميلة فعلا. طيب يحيى، في خط الهجوم من هم اللاعبين اللي كنت ترتاح انك تكون تلعب بجنبهم؟
3: والله في كثير لاعبين، لكن بس اللي أكثر حاجة اللي كان انسجامي معه تمام المرحوم محمد بخيت الغرابي.
5: نعم.
3: كان انسجامي معه يعني متفاهم، ولعبت مع غازي عوض برضه في مهاجمين ومع محسن المشجري، لكن حمد بخيت بالذات هو الوحيد اللي أعرفه يعرفنا تمام وكيف، وفعلا كان سجل أكثر أهداف يعني
4: من صناعة.
3: أيوة تقريبا. وأنا أيوة.
4: طيب المدرب اللي كان يدرب نادي الوحدة،
3: مدرب كان سوداني اسمه حسب الرسول، كان هذا المدرب يدرب نحن ومخلص في تدريبه، وكان منطلق هو من تنافس شريف مع مدرب أهل الغيل اللي هو الدقيل، كان في تنافس بحكم انهم اثنينهم سودانيين وانهم وكان هناك في الكوكب صالح رياضه، كانوا ثلاثه سودانيين كلهم ماسكين الفرق هذا يعني فعلا خلقوا منها، وهاشم سعد برضو سوداني كلهم. فحسب الرسول كان روعه في التدريب وعقليه ممتازه يعني فعلا هو اللي دربنا احنا.
4: طيب الان نتحدث عن مثلا المباراه التي لعبها يحيى وفعلا تركت ذاكرة في التاريخ الرياضي.
3: والله هذه اللي هي في مفاجآت كثير تحصل في مباريات، لكن مباراة واحدة هذه اللي تأثرت منها كثير. ليش؟ لأنه في فريق لعبناه من فريق المكلة وهزمناه بثلاث أصابع بثلاث أقوال، وفجأة ونحن في النادي نطلع الحصل الفريق المهزوم طلع بمدخل مدخل ودنافق وشغلات. طيب تعالوا يا اخواننا كيف الحين نحن قلبناكم بثلاثه وكيف المدخل؟ قالوا الاولي اوفسايد واضح، والثاني اللي هوش شفت الهوا شديد ده دخل الكره داخل ولا احد شافها، الاولي اوفسايد واضح، والثاني اللي هوش شفت الهوا شديد ده دخل الكره داخل ولا احد شافها، والثالث لما طلع اللاعب فلان يهاجم ولا ما جه الثالث ما بعدين الا هذه أثرت عليه كثير، لأن نجيب ثلاثة في فريق زين ويقولوا نحن المبررات هذه يعني هذا اللعبة تلعبكي هذا اللي بذكرتني لحد.
4: طيب أسوأ مباراة لعبتها؟
3: والله أسوأ مباراة لعبتها يا أخي مباراة في المكلة مع الغيل غالبا نحن 5-0 تقريبا فيها، هذه كانت المباراة أثرت علينا كثير وأسوأ مباراة جدا، لان احنا قبلها احنا غلبناهم 5 في الشهر
5: يعني ورجعوا لكم
3: ورجعوا نحن 5 في هذه اللي هي تاثرت المباراه اللي هي اسوء مباراه تقريبا.
4: طيب نذكر انه نادي الوحده له رحله الى عدن.
3: أيوه.
4: هل شاركت فيها وما هي ذكرياتك عن هذه الرحله؟
3: والله شاركت فيها صح، وكان شوف كان تنقص نحن التقنيه اللي في الفنيه الرياضيه يقول لك المستوى متقارب جدا، بس ذلك بحكم انهم مال عدن ممارسين مع طبعا عندهم امكانيات اكثر في الوقت هذاك، وطلعت انا عدن حتى لعبت في عام 62 او 61 مع فريق شباب الغيل لما راحوا
4: استعاروا
3: انا وايوب، وفعلا ولعبنا معهم مجموعه من اللاعبين لعبنا معهم وكانت مباريات فعلا يعني. فقلت لك لاعبين نحن بشكل عام اول لاعبين محافظة حضرموت فعلا لاعبين يعني، لما يلعبون شباب الجنوب وكوكب الشحر ايش الدور الاسباني؟ والله بتقول مجاملة بتقول هذا كلام من يجيبوا الكلام هذا، لما يلعبوا شباب الجنوب وكوكب الشحر ايش اللعب هذا يعني فظيع جدا في الفترة هذيك.
4: طيب اخي حيا في بعض مباريات تحصل هناك مواقف طريفة، هل تذكر موقف طريف حصل لك في مباراة من المباريات هذه؟
3: أيوة في مباراة نحن كوكب الشحر كان الحكم الفردي، وبعدين قلت لك جبنا هدف نحن وصدفة خري عري الملعب، وخري عري عاد بطريقة غريبة يعني خرج ولا طاع يخري ولا طاع يبت ولا طاع يتحرك ولا طاع كذي يبت المكان ده، والحاصل بعد شق الأنفس خري العري كنا نحن فائزين فيها بهدف واحد.
4: ايوه ايوه. طيب يحيى متى تركت كرة القدم؟
3: تقريبا في 72 وبقيت كمدرب كهودة بقيت مدرب سكرتير رياضي مدريج بقيت في النادي عنا فترة 5 سنين كده 4 سنين.
4: طيب اخي يحيى يعني اكبر حافز تلقاه يحيى في نادي الوحدة؟
3: والله نحن شوف الحوافز حقنا اول معروفة قدها مفهومة، المباراة اللي تفوز فيها يشيل لك واحد من الناس المشجعين العلامة مدلة عند السينما ويعطيك يعشيك لحم من داخل السينما رطل من دري هودة بثلاثة شلن، وهذا وهذا قد الحافز اللي هو مرة مبسوط منك، وكانوا في ناس طيبين يعني، هذا هو الحافز، ماشي خلافه، ماشي مادي، ماشي فلوس، ماشي ماشي، بس والحافز الثاني انهم يحبونك، تحس بمحبة الناس وما فيش حاجات كانت.
4: طيب اخي حيان، لو نتطرق مثلا الى مجال اخر، انت لعبت ايضا، دربت، وكما نعرف ايضا شاركت ايضا في التحكيم التدريب، من ما هي الفرق التي دربتها؟
3: والله الفرق اللي دربتها كثير، يعني تقريبا الوحدة ذاتها دربتها، فريق القطن دربته، فريق الأحقاف سيئون دربته، فريق الحوطة حوطة بنزين دربته، هذه تقريبا بشكل عام الفرق اللي دربتها لما كنت مدرس في الأماكن هذه. أيوة أيوة، وأعتقد أنك أنت مرة جيت الحوطة وأنا في الحوطة أعتقد كده.
4: نعم نعم.
3: أيوة،
4: أيضا شاركت في تحكيم بعض المباريات.
3: والله التحكيم دخلت دورتين، حتى أصبحت حكم درجة أولى في الوقت هذاك، يعني في ناس معينين اللي هو فردي وأنا وعلي وحدين وبهيان، هذول الناس اللي هم تقريبا معهم الدرجة الأولى في التحكيم. الدورات اللي حضرتها، حضرت دورة للحكم الحكم المصري المعروف صبح النصير، وحضرت دورة أخرى في عدن للمعلق الرياضي والحكم الرياضي محمد لطيف، هاي وحضرتها مجموعة من النوبهيان وعلي وحدين، هذه دورات حضرناها تحكيمية. وبالنسبة لصبح النصير هنا عملها الدورة في حضرموت وقيم الحكام وحصلنا على الدرجة الأولى في الوقت هذاك تقريبا، بس وبعدين هتزل التحكيم والكرة مرة.
4: يحيى بن علي الحاج، طبعا انت لعبت وهناك اجيال اخرى سبقتك في هذا المجال، من اللاعبين القدامى الذين سبقوا يحيى بن علي الحاج؟
3: والله في الوقت اللي بدأت العب فيه مع البداية عشرت فيه لاعبين، بغيت نقول لك ايش لاعبين، حاجة يعني مستواهم ويمكن بعضهم ما نسمع عن ذكرهم حتى، في منهم مثلا بن عريفون واحد يلعب كان مع شباب الجنوب وينج يسار، كان لاعب ايش يا اخي ما يلعب ما نسمعه، سالمين بعابد هذا كان روعة، عندنا سالم مشمع في الغيل ممتاز جدا، في واحد كان عندنا في المكلة اسمه صالح نصير هذا حتى لعب مع اتحاد جدة،
4: نعم
3: لاعب ممتاز، وعندنا عبد الصمد بارحيم، عندنا عبد الروف بارحيم، عندنا مع كوكب الشحر لعبوا اثنين من من من افريقيا، جاء واحد اسمه عصمت وواحد اسمه تماتيك، هم مره لعبوا مع ايوب في الفتره هذه كانوا لاعبين حاجه، وبعدين في حارس كان عندنا هنا في المكلة في فتره علي المهري، ايش على حارس يا اخي، بس شفت له لقطه انا يا اخي في مباراه في كره راحت للجول وهو برا على الجول وخرج تقدم قليل من الجول، خلاص الكرة رايحة اتجاه ناحية المرمى يا أخي، وقفز قفزة جميلة جدا وضرب الكرة فوق العارضة، يعني حاجة صعبة جدا وعملها هذا الحارس، كان روعة، بس خد فترة معينة هنا وراح. هذول اللاعبين اللي هم تقريبا اللي ذكرتهم لك انهم كانوا من أحسن اللاعبين فيه، وما نسمع بهم الآن ما نسمع.
4: شكرا أخي حياء، لا سعنا إلا أن نقدم لك الشكر الجزيل في نهاية هذا اللقاء.
6: من أخبار الفرق الشعبية،
0: أسدل الستار على منافسات دوري تونا الخيصة لكرة القدم في نسختها الأولى في ليلة كروية استثنائية احتضنتها ملاعب العمودي العشبية وسط حضور جماهيري غفير وأجواء احتفالية مميزة، توج خلالها أحقاف الشرج بلقب البطولة بعد فوزه على تضامن المحط بالشحر بهدفين مقابل هدف. افتتح التسجيل لتضامن المحط عن طريق هداف البطولة عبد الله يسر ليضع فريقه في المقدمة، لكن فرحة التضامن لم تدم طويلا حيث نجح علي بابهش في إعادة الأحقاف إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل، ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 32 ظهر من جديد نجم الأحقاف علي بابهش ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه مانحا أحقاف الشرج التقدم. شهد الحفل الختامي تكريم عدد من النجوم البطولة الذين تألقوا طوال المنافسات، وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم عدد من الجهات والشخصيات تقديرا لدورها ومساهمتها في إنجاح البطولة، وشمل التكريم شركة الموج الأزرق للاستيراد راعي البطولة، نادي المكلا الرياضي، الأستاذ محمد خالد الخامر مدير مؤسسة متطوعون، رئيس لجنة الحكام بساحل حضرموت ممثلا بالكابتن محمد عفيف العمودي، الأستاذ صالح التميمي الطب الرياضي. وشهد النهائي حضورا رسميا ورياضيا مميزا يتقدمهم وكيل الشباب والرياضة الدكتور مراد بعلوي، مدير عام مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر، مدير الشباب والرياضة الكابتن علاء العمودي، ورئيس اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت الكابتن عبد الله السعدي، وممثل راعي البطولة الكابتن عبد المحسن الكلدي، وأمين عام نادي المكلا الأستاذ أشرف فرحان، ومسؤول الطب الرياضي الأستاذ صالح التميمي، وممثل لجنة الحكام الحكم عمر مرعي. من الديس الشرقية وفانا الزميل وليد القعيطي بهذا الخبر. تتواصل منافسات دوري الفقيدين عادل المرفدي وأسامة المقدي الذي ينظمه فريق النصر الرياضي بالديس الشرقية، ويشرف عليه نادي اتحاد الشبيبة لفئة الناشئين، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت. وتقام منافسات الدوري على ملعب نادي اتحاد الشبيبة الرياضي بالديس الشرقية وملعب فريق النصر، حيث شهدت الجولات الماضية إقامة عدد من المباريات القوية والمثيرة. وفي منافسات المجموعة الثانية تمكن فريق الصيادين من تحقيق الفوز على فريق وحدة الغيضة بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما فاز فريق هلال حلفون على فريق التضامن بهدف دون رد. وفي المجموعة الأولى حقق فريق الريفي فوزا مثيرا على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز فريق الغريفة على فريق الرجيدة بهدفين مقابل هدف. كما شهدت منافسات المجموعة الثانية تعادل فريق الأهلي مع فريق شباب ثوبان بهدف لمثله، وبعد نهاية الجولة الأولى يتصدر فريق الريفي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر فريق الصيادين المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. ومن المقرر أن تتواصل منافسات الدوري بإقامة مباريات الجولة الثانية في نهاية الأسبوع الثاني، وسط توقعات بمزيد من الإثارة والندية بين الفرق المشاركة. ويهدف هذا الدوري إلى اكتشاف وإبراز المواهب الرياضية في فئة الناشئين، ومنح اللاعبين فرصة لإظهار قدراتهم وتطوير مهاراتهم في ظل منافسات قوية بين الفرق المشاركة. ويحظى الدوري بمتابعة جماهيرية كبيرة أضفت على منافساته طابعا مميزا، وأسهمت في خلق أجواء رياضية رائعة داخل الملعب وخارجه. كما يشهد الدوري تقديم جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة في إطار تشجيع المواهب الرياضية وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات مميزة، حيث تقدم هذه الجوائز من قبل عدد من الشخصيات الرياضية والمحال التجارية من الديس الشرقية وخارجها، دعما للبطولة وللرياضة والناشئين. وشكرا للزميل العزيز وليد القعيطي.

0: الجناح الطائر عمر بن هامل في ذكرى رحيله الخامسة. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول: صادف يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2026 الذكرى الخامسة لرحيل الشخصية الاجتماعية والرياضية الكابتن عمر محمد بن هامل نجم أندية الشباب والوطن ومنتخب أندية مدينة المكلا ومنتخب محافظة حضرموت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي للكرة الحضرمية. الكابتن عمر محمد عمر بن هامل من مواليد عام 1952 بدأ مشواره الرياضي في مداعبة معشوقته كرة القدم في حواري مدينة المكلا القديمة، حيث كان نجم مميز جدا يمتاز بالمهارة والسرعة. نظرا للموهبة الكروية التي يتمتع بها الكابتن عمر محمد بن هامل، تم استقطابه للعب في الإجازات السنوية أثناء عودته من دولة الكويت إلى نادي الشباب الرياضي بالمكلا الذي يزخر بكوكبة من النجوم الكروية أمثال الموسيقار بشير جامع وعوض سالم باني وعمر سالم بن قاسم وصلاح محمد وحدين وعبد الرحمن الصومالي وعبد العزيز وحدين وعبد العزيز باخريبة وعبد الله بقرف وعبيد عليان وعلي وحدين وعوض باجليدة وسهل بعافية وعوض الحداد وعوض بكيران بونقي وسبيت ربيع بن غانم وعبد الله سالم بنافع كاكو وغيرهم، وسرعان ما غادر مدينة المكلا إلى دولة الكويت الشقيقة لمواصلة دراسته في ثانوية الشويخ. في العام 66 لعب الكابتن عمر محمد بن هامل مع نادي الشباب فرع الكويت أثناء مواصلة دراسته في دولة الكويت، ومن أبرز زملائه النجوم عبد الله عبد الرحيم باوزير وعبد الكريم بامسعود وعمر محمد بازيد وعلي عبد الله بازنبور وعمر صالح باواحدي باوحش وعلي عوض بانوبي ومحمد صالح بن إسماعيل وعبده ربيع رمضان بن غانم وعمر باسعد، حيث تألق كثيرا الكابتن عمر بن هامل في دولة الكويت. في العام 70 عاد الكابتن عمر بن هامل إلى مدينة المكلا بعد استكمال دراسته الثانوية في دولة الكويت الشقيقة ليواصل تألقه الكروي مع نادي الشباب بالمكلا، وكان نجم مميز يمتلك إمكانيات غير عادية في اختراق المدافعين بكل سهولة، ليتم اختياره إلى صفوف منتخب أندية المكلا بمعية زملائه النجوم عبد الله سويد ويسلم بامومن شيبوب ومحمد التميمي التنزاني وعلي محمد الكثيري وسعيد بامومن الصامت وحامد رحيم خان وصالة عجران وناصر الجعيدي، حيث تألق الكابتن عمر بن هامل أمام الفريق الروسي الزائر في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب البلدية نخل الطويل بديس المكلا. في العام 72 تم دمج أندية الاتحاد والشباب والأحرار في إطار نادي واحد حمل اسم نادي الوطن بالمكلا. كان الكابتن عمر بن هامل أبرز نجوم نادي الوطن الذي يزخر بكوكبة كبيرة من النجوم الكروية أمثال محمد سعيد باسنبل وأبو بكر محمد بصديق وحاج سليمان بامقنع وعمر سويد وصالة عبد القادر عجران وعبد القادر يوسف قليد كرباش وعبد اللطيف غزي وغالب اللحمدي وعمر عيضة اللحمدي ومبروك بن مهدي وسالم صالح بن زقر سبوت وعوض باني وعبد الله سويد وعلوي شيخان وعوض سعد الله تحت قيادة مدربين أكفاء أمثال عمر حسنون وعلي وحدين. وصل الكابتن عمر بن هامل إبداعاته الكروية مع نادي الوطن ليتم اختياره إلى صفوف منتخب محافظة حضرموت في كثير من المناسبات الرياضية، ومن أبرز زملائه في منتخب حضرموت صالح الصنح وحامد رحيم خان وعبد الله بن ضبي وعبد الله بعامر وعبد الله سويد ويحيى بن علي الحاجة وسالم سليم وعمار بن همام وأيوب جمعة وسالم عيضة عبدون وعمر سويد وعلي الريدي وأحمد عوض بن همام ومحفوظ باجبل الظني وعلي محمد الكثيري وسعيد بومومن الصامت وعوض باني وعبد اللطيف غزي، حيث تألق الكابتن عمر بن هامل مع منتخب حضرموت في كثير من المباريات الهامة، كان أبرزها أمام المنتخب العراقي والتي جرت أحداثها على ملعب الشهيد الحبيشي بالعاصمة عدن في العام 74. الكابتن المهندس عمر محمد بن هامل إداري متمكن من الطراز الأول، حاصل على درجة الماجستير، التحق بالعمل في العام 80 وعمل في تلفزيون عدن، واكتسب خبرات كبيرة في مجال الهندسة والإعلام، أسهم بشكل كبير في تطوير المحطات الإذاعية والتلفزيونية. عين مدير الإدارة العامة الهندسية والفنية بمحافظة حضرموت من عام 90 إلى عام 2016. عمل على نقل الإدارة الهندسية إلى إدارة مستقلة ماليا وإداريا، حيث تمكن من توظيف الكثير من الشباب وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير لهم كل الإمكانيات المتاحة للنجاح. كان محب للجميع، مثال يحتذى به في عمله وسلوكه، عنوان للتواضع والأخلاق العالية الرفيعة. رحل عن دنيانا الفانية الكابتن عمر محمد بن هامل في 2 سبتمبر من عام 2021، وترك بصمة جميلة سطرها بأحرف من ذهب ستظل خالدة في أذهان جماهير الكرة الحضرمية. وشكرا للزميل حسين علي بن جوهر.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي يحقق انتصاره الثالث تواليا بفوزه على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف وحيد. في الدوري الإسباني، أتلتيكو بلباو يتغلب على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. يامين يامال يغيب عن تدريبات برشلونة الأخيرة قبل لقاء فالنسيا. في الدوري الإيطالي، انتر ميلانو يتغلب على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في الدوري الألماني، شالكا وبايرن ميونخ يتعادلان سلبيا. في الدوري السعودي، الاتحاد يحسم القمة أمام حامل اللقب النصر بهدفين لهدف. وبالروح الرياضية، عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

0: الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتحدث عن الأمن الوطني وأهمية إزالة المهددات التي تعيق تحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي وأجنداتها التي تسعى إلى فرضها على المجتمع اليمني عبر المنهجية القمعية التي تتبعها، وما خلفته من أضرار طالت اليمن أرضا وإنسانا. ونستعرض في جانب آخر جهود الأجهزة الأمنية اليمنية في مكافحة التهريب وتعزيز الرقابة في المنافذ والنقاط الأمنية، إلى جانب جهود وزارة الداخلية في تطوير الأداء الأمني ورفع الجاهزية والكفاءة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الأمن الوطني يعد منظومة متكاملة تحفظ للمجتمع استقراره وللدولة سيادتها وللمواطن حقه في أن يعيش آمنا مطمئنا بعيدا عن الخوف والفوضى والصراعات. فلا تنمية بلا أمن ولا اقتصاد يمكن أن يتعافى في بيئة مضطربة حين تكون الدولة مهددة ومؤسساتها عرضة للتعطيل وقرارها الوطني مرتهنا لأجندات خارجية. إن مواجهة المهددات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره تمثل مسؤولية وطنية، وفي مقدمتها مواجهة ميليشيات الحوثي التي فرضت على اليمنيين واقعا من الصراع وحاولت تكريس مشروع يقوم على القوة وفرض الأمر الواقع بعيدا عن مؤسسات الدولة وسيادة القانون. لقد أثبتت التجارب الواقعية في العالم أن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود جماعات مسلحة تنازع الدولة اختصاصاتها وتفرض رؤيتها بالقوة وتستخدم السلاح وسيلة لفرض سياسات تتعارض مع إرادة المجتمع. فالدولة هي الإطار الذي يحمي الجميع، والقانون هو المرجعية التي ينبغي أن يحتكم إليها المواطنون، والمؤسسات الرسمية هي الطريق لبناء وطن مستقر قادر على حماية حقوق أبنائه وصون مصالحهم. إن المهدد الحوثي لا يرتبط فقط بالمواجهات العسكرية، بل يمتد تأثيره إلى جوانب الحياة المختلفة. فالمواطن لا يبحث عن الصراع، بل يريد أن يأمن على أسرته وأن يجد عملا وأن يحصل على خدمة صحية وتعليم جيد وأن يمارس حياته وحقوقه في ظل دولة تحميه وتصون كرامته. إن بناء الأمن الوطني يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة ودعم الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية وترسيخ احترام القانون ورفض كل أشكال الفوضى والسلاح خارج إطار الدولة، كما يتطلب وعيا مجتمعيا بخطورة المشاريع التي تسعى إلى تفكيك المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وتحويل الوطن إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ أجندات لا تخدم مصالح أبنائه. فاليمنيون أحق بتحديد مستقبل وطنهم بعيدا عن أوامر الميليشيات الحوثية التي تستقبل مواجهاتها من إيران، وأحق بأن تكون ثرواتهم ومواردهم لخدمة مجتمعهم، وأن يكون قرارهم الوطني نابعا من مصالحهم لا مفروضا عليهم من خارج الحدود أو قائم على الوصاية.

يا أبطال وزارة الداخلية، يمر وطننا بمرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط والجاهزية الأمنية استعدادا لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة القانون وحماية المواطنين والقضاء على إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني وترسيخ الأمن والاستقرار وصون وحدة الوطن ومكتسباته. وتفرض هذه المرحلة على كل منتسب للمؤسسة الأمنية أن يكون على أهبة الاستعداد مدركا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه في مواجهة المخططات الإرهابية لميليشيا الحوثي والتصدي للمشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن وسيادته وأمنه واستقرار المنطقة. واعلموا أن أداء الواجب الأمني مسؤولية وطنية وأمانة عظيمة أمام الله والوطن، فحماية الأرواح وصون الممتلكات وحفظ الأمن والدفاع عن سيادة الدولة من أجل الأعمال إذا اقترنت بالإخلاص والصدق والعدل. فاستعينوا بالله وتحلوا بالصبر والثبات واستحضروا قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا حماة الوطن وعيونه الساهرة، إن رجل الأمن هو خط الدفاع الأول عن الدولة وتجسيد هيبتها وسيادة القانون من خلال ما يتحلى به من انضباط واحترافية ويقظة وسرعة استجابة في مختلف الظروف والتحديات. ومن هذا المنطلق فإن الجاهزية الأمنية تمثل منهج عمل دائم يقوم على الاستعداد المستمر واليقظة العالية ودقة التقدير والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار ويحفظ أمن الوطن واستقراره. يا رجال الأمن الأوفياء، يا من تحملون شرف المسؤولية وأمانة الواجب، كونوا كما عهدناكم رجال المواقف وعنوان الانضباط وقدوة في الإخلاص والتفاني والفداء من أجل الوطن. استشعروا عظمة رسالتكم الوطنية وكونوا على أعلى درجات اليقظة والجاهزية، ثابتين في مواقفكم، واثقين برسالتكم، مؤمنين بأن الأمن أمانة وأن حفظه مسؤولية عظيمة تتطلب الإخلاص والانضباط والاحترافية والاستعداد الدائم. وتسلحوا بالإيمان وتحلوا بالصبر والثبات واجعلوا مراقبة الله تعالى نبراسا يوجه أعمالكم وقراراتكم في كل موقف. فالقيم التي تتحلون بها هي قيم راسخة دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، وهي الأساس التي يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويمنحكم القوة والثبات في أداء واجبكم الوطني. دمتم ذخرا للوطن وأوفياء لرسالتكم وعونا للحق. النصر لليمن والرحمة والخلود للشهداء والحرية للأسرى، والتحية والتقدير لرجال الأمن الأبطال المرابطين في كل ميادين الشرف والواجب.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، حين انقلبت ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة أدخلت البلد في صراع تركت أضرارا على الإنسان والأرض والاقتصاد والمجتمع، وأضعفت مقومات الاستقرار وفرضت على ملايين اليمنيين ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة. وإننا وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الآثار التي تسببت فيها الميليشيات الحوثي وانعكست بشكل سلبي على حياة المواطن ومستقبل البلاد. فمن الناحية الاجتماعية كان المجتمع اليمني أكثر المتضررين من الميليشيات الحوثية، فقد كانت سبب في تفكك كثير من الأسر ونزوح أعداد كبيرة من السكان وغياب أفراد عن أسرهم بسبب القتل أو الملاحقة أو الاعتقال، كما عرضت النسيج الاجتماعي لضرر بليغ وزادت حالة الاحتقان بين أبناء المناطق والمكونات المختلفة. وأمام هذا الواقع نشأت أجيال من الأطفال والشباب في بيئة يغلب عليها الخوف والعنف بدلا من أن يعيشوا طفولتهم في المدارس ومجالس الأسرة ومجالات التعلم والإبداع. وعلى المستوى الإنساني تعرضت كافة مكونات المجتمع لأضرار جسيمة من أعمال الميليشيات الحوثية الإجرامية، امتدت إلى كافة النواحي الأمنية والصحية والمعيشية والسلامة الجسدية ومصادر الرزق والانتهاكات والاستحواذ والمصادرة وحق العيش والتنقل والنزوح وغيرها من الأضرار. وتضاعفت معاناة الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء وكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة. ومن الناحية الاقتصادية عرضت ميليشيات الحوثي اقتصاد اليمني لضرر كبير، حيث تلقى ضربة قاسية نتيجة سيطرة ميليشيات الحوثية على البنك المركزي وعلى موارد البلاد، فتراجعت الأنشطة الإنتاجية وتضررت قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وأغلقت وتراجعت أعمال كثير من المنشآت والمشروعات، وفقد آلاف المواطنين مصادر دخلهم، كما أدى إلى تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. كما أن الواقع الذي

الفكر الحر المستورد من مولي إيران في تفخيخ أفكار الشباب من خلال الدورات التعبوية القائمة على الأحقاد والكراهية والتحريض وتزييف الحقائق على اليمنيين، كما أن الأضرار امتدت إلى الجانب السياسي أيضا من خلق بيئة سياسية مضطربة نتيجة الحروب العبثية التي تقوم بها.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية اليمنية تواصل جهودها في مكافحة عمليات التهريب بمختلف أشكالها، وتعمل على تعزيز الرقابة الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والنقاط الأمنية، باعتبار مكافحة التهريب إحدى المهام الأساسية في حماية أمن الوطن والاقتصاد الوطني والحفاظ على موارد الدولة، والحد من الأنشطة التي تستغل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتمرير السلع والمواد غير المشروعة. وأوضح اللواء حيدان أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطط أمنية متواصلة تهدف إلى إحكام السيطرة على المنافذ والنقاط الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية ومتابعة حركة السلع والبضائع ورصد الأساليب التي تستخدمها شبكات التهريب في محاولة تجاوز الإجراءات القانونية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تهديد الأمن والاستقرار. وأشار وزير الداخلية إلى أن جهود الأجهزة الأمنية لا تقتصر على ضبط عمليات التهريب بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى العمل الاستباقي من خلال جمع المعلومات وتحليلها ومتابعة مسارات التهريب وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات والمنافذ، بما يساعد على اكتشاف الأنشطة المشبوهة في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها. وفي إطار هذه الجهود، أكد اللواء إبراهيم حيدان أن وزارة الداخلية تولي عملية التطوير الأمني والمؤسسي اهتماما كبيرا، انطلاقا من أن مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة تتطلب أجهزة أمنية أكثر كفاءة وجاهزية وقدرة على التعامل مع مختلف المخاطر. وتعمل الوزارة على تطوير الأداء الأمني بصورة مستمرة والارتقاء بمستوى العمل في مختلف الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية من خلال رفع كفاءة منتسبيها وتعزيز التدريب والتأهيل وتحسين أساليب العمل وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يرفع من قدرة الأجهزة الأمنية على أداء مسؤولياتها بكفاءة واقتدار.
2: الشعب زلزلة عافية تخمد نورانهم غضبتي، على الشعب زلزلة عافية تخمد نورانهم غضبتي، ستخرس أصواتهم صيحتي، ستخرس أصواتهم صيحتي، ستخرس

0: إلى هنا مستمعينا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الثلاثاء. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله الذي وفته المنية أمس. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستهدفة عددا من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عدوان سافر يستهدف أمن المملكة وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومقيميها ومقدراتها الوطنية. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط جيورجي بوريسينكو التحضيرات للاجتماع المقبل للجنة اليمنية الروسية المشتركة المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو خلال شهر أكتوبر المقبل. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقونها من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونسير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر، تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون. ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى. وقد اخترناه، يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء، تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم ونحن في سادس نجوم فصل الخريف، وهو نجم الخبا. ويدخل هذا النجم نجم الخبا في الخامس من شهر سبتمبر وينتهي في السابع عشر من الشهر نفسه، وعدد أيامه 13 يوما. ويأتي كما قلنا في الترتيب السادس من نجوم فصل الخريف، وهي النعائم البلدة المرزم سهيل بعرق ثم نجم الخبا، وبعده يأتي آخر نجوم فصل الخريف ويسمى نجم الخيل. طبعا يتميز هذا النجم بالتقلبات الجوية، حيث تبدأ الأجواء في التحسن والتغير من الأجواء الخريفية الحارة إلى الأجواء الشتوية، حيث يبدأ الإحساس بالبرودة وخاصة في ساعات الفجر الأولى. يعد نجم الخبا من نجوم الخير والغيث والرحمات في حضرموت، وخاصة في الهضاب والوديان القريبة من الساحل مثل مناطق يبعث ودوعا ووادي حجر. وعندما تسقط الأمطار في هذا النجم يتحسن النمو في النخيل ويزداد إنتاجه بإذن الله في موسم الإثمار والخريف. سعد الخبا نجم الخريف الذي يعلن تبدل الأجواء في حضرموت ويهيئ الأرض للموسم الشتوي. ويشير الدكتور أحمد العطاس من سدبة، أحد المهتمين بتقويم حساب النجوم في حضرموت، أن التغيرات في الأجواء عادة تبدأ بعد ظهيرة اليوم الأول من دخول هذا النجم نجم الخبا، فيما يغلب على أول يوم قدر من الاستقرار الجوي قبل أن تبدأ التحولات تدريجيا. ومن المظاهر الفلكية اللافتة خلال هذه الفترة تراجع طول النهار تدريجيا بمعدل يقارب نصف دقيقة إلى دقيقة يوميا، مع الاقتراب من تساوي الليل والنهار وصولا إلى ما يعرف بالاعتدال الخريفي. وفي نهاية فترة نجم خبا أو سعد الخبا تبدأ ملامح ما يعرف شعبيا بجنوة الأنواب بالظهور في المناطق المرتفعة في الريدة والمناطق المجاورة وفق الموروث المناخي والزراعي المتوارث في المنطقة، أي تبدأ أشجار العلب والسدر في التزهير للاستعداد لأفضل موسم لجني عسل السدر أو البغية. ومن أهم ما يميز هذا النجم سعد الخبا هو ارتباطه بموسم جديد للزراعة، وهو الموسم الشتوي الزراعي، حيث لا تقتصر أهمية هذا النجم على التغيرات الجوية، بل يرتبط كذلك ببدء موسم جديد من النشاط الزراعي، حيث يستعد المزارعون لزراعة عدد من المحاصيل التي تتناسب مع هذه الفترة، ومن أبرزها البرسيم الشتوي والذرة الشتوية والبصل والبامية والفلفل والورقيات والطماطم ومختلف أنواع الخضروات والبقوليات. وهكذا يظل نجم سعد الخبا واحدا من النجوم التي تختزن في الذاكرة الحضرمية الكثير من المعرفة الشعبية المتعلقة بالطقس والزراعة ودورة الحياة، إذ لم تكن النجوم عند الأجداد مجرد علامات في السماء، بل كانت تقويما طبيعيا يستدلون به على مواسم المطر والزراعة والبرد والحرارة وتغيرات الرياح. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هنا ننصح شبابنا المزارعين بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والتعرف على حساب التقويم الشبامي لحساب النجوم، وذلك كدليل للتقويم الزراعي ومعرفة المواسم الزراعية وما يصاحبها من التغيرات الجوية ومواعيد مواسم الأمطار والمواسم الزراعية.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نضع بين يديك أخي المزارع هذا السؤال، وهو: كيف تصبح مزارعا ناجحا في مزرعتك أو حديقة دارك ومنزلك؟ ولكي تحقق ذلك ينبغي عليك القيام بالأمور التالية: أولا، حب العمل الزراعي والإخلاص فيه، واعلم أن مهنة الزراعة مهنة ربانية كلها خير وأجر وقوت وأمان لك ولأسرتك ولمن حولك، ومصدر دخل مجزي ومربح بإذن الله. ثانيا، اسأل واجعل لك خلفية زراعية من المعلومات والمفاهيم والخبرات قبل بدء العمل في المزرعة والحديقة أو في مشروع زراعي، سواء كان نباتي أو حيواني. ثالثا، أهم عوامل النجاح في زيادة الإنتاج الزراعي هما التربة والمياه، لذلك احرص أن تزرع في تربة خصبة غنية بالمادة العضوية، واسقي بماء منخفض الملوحة حتى تحصد مزيد من الخضار والثمار. رابعا، لكي تحصل على نمو قوي للمزروعات في المزرعة والحديقة الزراعية المنزلية، احرص على إضافة الأسمدة العضوية المخمرة واخلطها جيدا بالتربة، ثم ازرع موسمك بأمان حتى تحصل على نمو قوي يتحمل ويقاوم الآفات الزراعية وتقلبات الأجواء المناخية. خامسا، احرص على الخدمة الزراعية المنتظمة وإضافة كل نوع من الأسمدة الكيماوية في التوقيت المناسب، وإزالة الحشائش وسقي المحصول والنباتات والأشجار بانتظام في الأسبوع مرة أو مرتين. سادسا، لا تلجأ مباشرة لاستخدام المبيدات الكيماوية لضررها المباشر على الإنسان والحيوان والبيئة، وعند استخدامها التزم بكافة التعليمات والتزم بفترة الأمان حتى تقي نفسك ومن حولك والمستهلكين لحصولك خطر الأثر المتبقي للمبيدات. سابعا، ابقى على تواصل مع أقرب مركز إرشادي أو مع المهندسين والفنيين والمختصين الزراعيين حتى تحصل على المعلومة والنصيحة السليمة لأي مشكلة قد تعترضك في المزرعة أو الحديقة أو الزراعة المنزلية. أخي المزارع الكريم، تعد الأشجار أحد أهم عناصر التوازن البيئي وركيزة أساسية في استقرار المناخ وحماية التربة والموارد المائية، وأن التعامل مع الغطاء الشجري ينبغي أن يقوم على الوعي والمسؤولية لما له من أثر مباشر على الحياة الزراعية والبيئية. وفي ظل التحديات البيئية وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، يبرز خطر التحطيب غير المنظم كأحد العوامل المؤثرة في تدهور البيئة واستنزاف الموارد. ومن الأثار البيئية للتحطيب الجائر نذكر ما يلي: تراجع الغطاء النباتي وزيادة التصحر، انجراف التربة وفقدان خصوبتها الزراعية، ارتفاع درجات الحرارة محليا وتغير المناخ، ضعف تغذية المياه الجوفية وانخفاض منسوبها، فقدان التنوع الحيوي واستقرار النظم البيئية. ولذلك ينبغي عليك أخي المزارع أن تتبع الإرشادات للحفاظ على الغطاء الشجري لضمان استدامة الموارد الطبيعية، حيث نوصي بما يلي: تجنب القطع العشوائي وغير المنظم للأشجار، الالتزام بالاستخدام الرشيد وفق الحاجة الفعلية، تعزيز زراعة الأشجار البديلة عند أي استغلال، حماية الأشجار الصغيرة وضمان نموها الطبيعي، نشر الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء النباتي. كما يجب أن تدرك أخي المزارع أن الاستمرار في التحطيب غير المنضبط يؤدي إلى تدهور بيئي متسارع، خسائر زراعية ومائية طويلة الأمد، زيادة هشاشة النظم البيئية، بينما يسهم الوعي البيئي في الحفاظ على التوازن الطبيعي، دعم الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

من العيادة البيطرية. إخواني المربين، إخواني مربي المواشي والأغنام، لرعاية أفضل وصحة وإنتاجية أعلى للثروة الحيوانية ضمن نظام الحظائر المفتوحة، يتوجب عليك اتباع الإرشادات التالية. يجب أن يكون موقع الحظائر آمن وبعيد عن مجاري السيول وتجميع مياه الأمطار. ضرورة توفر الظل والتهوية كافة، وأن يكون اتجاه الرياح مناسب. يجب أن تكون أرضية الحظيرة جافة، وأن يكون هناك تصريف جيد للمياه والمخلفات، أن تكون هناك مساحة مريحة لحركة الحيوان وتجنب الازدحام. توفر مياه نظيفة ومعالف ومشارف مذللة. إزالة المخلفات بانتظام للحد من الأمراض. تخصيص مكان لعزل الحيوانات المريضة بهدف متابعتها بيطريا. وعلى أي حال، فإن الحظيرة المصممة وفق أسس علمية تحسن كثيرا من راحة الحيوان وصحته، وترفع كفاءة الإنتاج.

زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المهتمين بزراعة أشجار الليمون الحامض في أحواشهم ضمن الزراعات المنزلية، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار، مما لا شك فيه بأن أكثر الأسر سوءا كان في الريف أو المدينة لا تخلو موائدهم الغذائية من توافر ثمار الليمون الحامض، بالإضافة إلى صنع ألذ الأنواع من العشار بمختلف مسمياته. أخي المزارع، وللحصول على منتج نظيف من ثمار الليمون وقابل للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، علينا الاهتمام ورعاية أشجار الليمون والتعرف على أهم الآفات الحشرية التي تصيبها وكيفية الوقاية ومكافحتها بالطرق الصحيحة، وهو الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه في فقرتنا هذه، حيث تصاب أشجار الليمون الحامض بالعديد من الآفات الحشرية. نذكر منها حشرة الذبابة الموالح السوداء، الحشرات القشرية، حذرة الأنفاق أو صانعة الأنفاق الورقية، البق الدقيقي، وكلب الموالح، بالإضافة إلى الكاروسات. وضمن حديثنا في هذه الفقرة نتكلم عن أضرار الحشرات القشرية على الليم الحامض. فالحشرات القشرية تعد من الآفات كثيرة الضرر بالمزارع، وينبغي العمل على التخلص منها فور اكتشافك لها كي تحد من الأضرار التي تسببها، إذ تلتصق القشريات الزاحفة بأوراق أو ساق النبات عند وصولها إليه، ومن ثم تفقد أرجلها، بعدها تبدأ في عمل ثقوب بواسطة فمها من أجل مص العصارة النباتية. وعلى هذا الأساس تشكل الحشرات القشرية أزمة لكل المزارعين والمهتمين بالنباتات، لأنها تبقى على قيد الحياة خلال الشتاء بالتغذي على أوراق وسيقان النبات، ثم تتكاثر وتنتقل لنبات آخر تتغذى عليه مع حلول الطقس الدافئ. أخي المزارع، عليك بالبحث عن العلامات الدالة على أضرار الحشرات القشرية، والتي من ضمنها اصفرار وتساقط أوراق النبات ومن ثم الأغصان والسيقان. يتبع ذلك تشقق لحاح الشجرة وخروج العصارة منه، وفي بعض الأحيان تتسبب في قتل النبات بالكامل. أما الضرر الأخطر فهو الإفراز اللزج الذي تخلفه تلك الحشرات على النبات، والمعروف باسم عسل المن، أو الذي ينمو عليه العفن الأسود مسببا تشكيل بقع قاتمة على الأوراق، مما يؤثر على قدرة النبات على امتصاص ضوء الشمس. أخي المزارع، أخي المهتم بزراعة ورعاية أشجار الليم الحامض، ولكي تحد من أضرار هذه الحشرات القشرية ننصح بالآتي: إزالة الأغصان والأوراق المصابة بالحشرات وحرقها بعيدا، وهذه الخطوة ضرورية في حالة الغسو الكبير للحشرات القشرية. أخي المهتم، إذا كانت الإصابة في بدايتها، يمكنك القضاء على الحشرات القشرية بفرك وقشط أماكن الإصابة باليد، تسليط تيار قوي من الماء الدافئ على أماكن تواجد مستعمرات الحشرات. أما المكافحة في الحقل فإنه عليك بالضرورة استخدام طريقة المكافحة الكيماوية عبر استخدام المبيدات الحشرية المتخصصة والمسموح بها لمكافحة هذه الآفة، وضرورة العودة واستشارة مهندسك الزراعي في منطقتك لإرشادك إلى الطرق الصحيحة عند استخدام المبيد.

الغذاء لا الدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ضمن فقرتنا اليوم نتناول الحديث عن فاكهة ذات قيمة غذائية وصحية كبيرة، ألا وهي ثمار البابايا أو الباباي، حيث تحتوي ثمار البابايا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الفعالة التي تمنحها قيمة غذائية وطبية عالية. فمن فوائدها الغذائية أنها غنية بالفيتامينات، تعد مصدرا ممتازا لفيتامين سي الذي يغطي نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي، إضافة إلى فيتامين A وفيتامين E وفيتامين B9، كما أنها غنية بالمعادن الأساسية حيث تحتوي على نسب جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى غناها بالألياف الغذائية إذ تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز شعور الشبع، كما تتميز بسعرات حرارية منخفضة تفيد لأنظمة ضبط الوزن لوفرة المياه والألياف. أما الفوائد الطبية فإنها تتمثل في الجوانب التالية: تعزيز صحة الجهاز الهضمي. تحتوي البابايا على إنزيم البابايين الذي يساعد على تفكيك البروتينات وسهولة هضمها، ويخفف من أعراض الانتفاخ والإمساك وقرحة المعدة. مضاد قوي للأكسدة، لوجود مادة الليكوبين والمركبات الفينولية التي تحارب الشوارد الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتصلب الشرايين. تقوية المناعة والجهاز المناعي ومقاومة العدوى بفضل وجود فيتامين سي وفيتامين اي. تحسين صحة القلب، حيث أن الألياف والبوتاسيوم والمضادات والأكسدة تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وضغط الدم. دعم صحة البشرة والعينين والتقليل من علامات الشيخوخة وتضرر الجلد، تساهم في تخفيف التهابات المفاصل.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نصل إلى نهاية حلقة برنامج الأرض الطيبة لهذا اليوم. هذه تحيات المهندس سامي أحمد عشان والمهندس عبد سالم حمدان من الإعداد، وأسامة جابر من الإخراج، ومادلينا باكود من التقديم. إلى اللقاء.
1: الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: قمر فوق الصبا
1: نور الغرفة ونور كل دار
0: نور الغرفة ونور كل دار
1: يا قمر فوق
0: الصبا
1: فصل والثاني سمر طاب السمر
0: فصل والثاني سمر الطاب السمر
1: والخضر والياس في السمرة حضر
0: والخضر والياس في السمرة حضر
1: بالغناء يحلى السهر
0: بالغناء يحلى السهر
1: والمغني ليلنا رد ونهار
0: والمغني ليلنا رد ونهار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نور الغرفة ونور كل دار
0: نور الغرفة ونور كل دار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: بارك الله في عملكم يا عمر
0: بارك الله في عملكم يا عمر
1: من دراها جود بايجني ثمر
0: من ذرها يود بيني ثمر
1: لفي الغبة شمر
0: لفي الغبة شمر
1: لول في مركبه ما حمل شمار
0: لول في مركبه ما حمل شمار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نور الغرفة ونور كل دار
0: نور الغرفة ونور كل دار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نشرة الأيام على المطلع خبر
0: نشرة الأيام على المطلع خبر
1: وانتشر صيته قدا بحرا وبر
0: وانتشر صيته قدا بحرا وبر
1: يعتبر لي ما اعتبر
0: يعتبر لي ما اعتبر
1: لجلي الحق له مكانه واعتبار
0: لجلي الحق له مكانه واعتبار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نور الغرفة ونور كل دار
0: نور الغرفة ونور كل دار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: يا حسين الزقر من أهله نكر
0: يا حسين الزقر من أهله نكر
1: قال بلقيلي محل وسط المقر
0: قال بلقيلي محل وسط المقر
1: صيح صوبي ما أجبر
0: صيح صبي ما يبار
1: من عقوقه ما وقع هادي وبار
0: من عقوقه ما وقع هادي وبار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نور الغرفه ونور كل دار
0: نور الغرفه ونور كل دار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبر
1: قال شاعر عوض الله من صبر
0: قال الشاعر عوض الله من صبر
1: وانت يا ابو شيخ لك وجهة نظر
0: وانت يا ابو شيخ لك وجهة نظر
1: والصغير لا دبر
0: والصغير لا دبر
1: لا تحذفونه بالأحجار الكبار
0: لا تحذفونه بالحيار الكبار
1: يا قمر فوق الصبار
0: يا قمر فوق الصبار
1: نور الغرفة ونور كل دار
0: نور الغرفة ونور كل دار
1: يا قمر فوق
0: يا قمر فوق الصبار
1: زقر والدبليس يا منه ضرر
0: زقر والدبليس يا منه ضرر
1: لربيع البغض منه فوس الصغر
0: لربيع البغض من دوف الصغر
1: بان جن بكل خطر
0: ضيني ينعب كل خطر.
1: لا تخلينا نجي حول الخطار.
0: لا تخلينا نجي حول الخطار.
1: يا قمر فوق الصبار.
0: يا قمر فوق الصبار.
1: نور الغرفة ونور كل دار.
0: نور الغرفة ونور كل دار.
1: يا قمر فوق الصبار.
0: يا قمر فوق الصبار.
1: لو هي إلا بالتماني والخيار.
0: لو هي إلا بالتماني والخيار.
1: ما بغينا الناس تتفرق طير.
0: ما بغينا الناس تتفرق طير.
1: يا مصابيح الغرر.
0: يا مصابيح الغرار.
1: نقدو المنقود صلحو كل غيار.
0: نقدو المنقود صلحو كل غيار.
1: يا قمر فوق الصبار.
0: يا قمر فوق الصبار.
1: نور الغرفة ونور كل دار.
0: نور الغرفة ونور كل دار.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: يا ام عمر شايفيني لاحظت حاية في الدار
1: وهي
0: من دري انتي من دري حد تاني ماني داري
1: هاتي ماما
0: شفتي ذاك اليوم الظهر انش خلطتي يا بسباس يا خلطتي شي في الخلاطة طماطم ماني مداري خليتي شفيش البلاك لاصي
1: هيك عشوفي طربتي
0: جيتني خريت ونعين للبلاك لاصي قلت ام عمر مسكينة داوية وين أيوة. دويق ومطفيتوني
1: ايوه خالت الطرب لي تعالي تعالي تعالي بسرعة
0: لا يا ام عمر
1: رمشتني وخليته بكيت وانت جيتي اللي بعدي بشوية شفيش لحقتي
0: ايوه قلت قلتني ام عمر اللي حريصة هي
1: لاني حريصة شوفي حتى حتى لقني بروح مكان ندور على الفيش اللي في الغرفة وفي الصالة وفي الرقل في كل مكان قب قب قب قب قب يقولوا لي دحين انتم الحريم العقال قاعدة تقفلين نقول لهم لا خطر شوفوه
0: خطير الحريق يحصل من وراء
1: من حاجة بسيطة
0: من حاجة بسيطة قول ليش ذاك اليوم
1: ايوه
0: مرت من ذاك اللي مشقنا حالي من اللي خريه ومن الدار ديلا
1: تسلم
0: تسلم تسلم هيدي يا شفي ذاك اليوم اني خير لو صادفتها تحت الدار
1: ايوه
0: تسلم كالي بالي كيف حالك كيف من دري وبعدين هون تحت الدار قد السد حقهم قال له السد دي يخرج منها برود صحهم في الطابق التحتي ما شاء الله بقى عندكم الا بارده يا تسلم ما نحن فوق الا كلول
1: ايوه
0: قالت ها نحن الا شيء نحن لقى نحن بنخر يلا نخلي مكيفات لاصية
1: خلونا تدلح تدلح المكيفات
0: يا بنت الحلال تدلح وين مكيفات لاصية والكهرباء بتيع ليش ديك الطريقة مع ان احنا بنت الحلال من الكهرباء بغينا بنبرد بتبردين ليت من برا بغيت بقعة تقع باردة شيء تغيب بالساعتين بالثلاث الساعات المكيف شفيها لاصي لاصي
1: طيب ولطفت وجات على غفلة قوية
0: نقول ليش نواه
1: خطر
0: خطر وبعدين يحصل حريق في البيوت ويحصل مصايب وتحصل بلاوي
1: صح.
0: ليه تخريون وتخلون حقكم الأجهزة الكهربائية لاصية ليه
1: ذاك مرة حصلت أبو محمد شفيه
0: ايوه
1: لا بقول ليش ياه شحنت الصالة وخلى الفيشة حق الجوال
0: لاصية
1: لاصية والفيشة لاصية والفيشة مدندلة
0: كيف مدندلة
1: يعني التوصيل يعني الشاحن حق الجوال سلك حقه
0: ما هو داخل الجوال
1: لا قد خلاص قد شحن وروح
0: وخلى بقى لاصية
1: وخلى بقى لاصية وخرج
0: يا الله
1: الطرف حقه كان في الكرسي في الكنب
0: ايوه
1: يفتو في زعت شو فيه ليش يحصل ماس ولا
0: لازم بيحصل حتى لو شوية ما والله شيء
1: بيرشن في ده
0: في كل هالدار في كل هالدار
1: ما نحن دارين
0: في كل هالدار
1: كنت بقول له بس قلت ايش قلت دويت شيني قلت بقول ليش
0: أحسن يوم
1: نبهي نبهي
0: لا لا بنبه وهو دائما شفيه يوكد شفيه حتى عندي
1: حتى
0: عندي لقيها في الغرفة شيء يخلي بقى لاصي شفيه ويخفي شات لاصية بلكات لاصية من دريوا لاصي ويخري وقالوا كين احترق كين تخلون بقى لاصية شيء طبيعي إنه بقى بتحترق كلها
1: سعادة
0: وراها
1: ذاك اليوم معها سخان كهرباء
0: حق غلاية
1: غلاية
0: تمام
1: هي حكت لي شو فيها قد حطيت الماء بغت يغلي
0: ايوه
1: ورحت
0: وخليت
1: الواتساب مع نحس تك تك تك تك تك تك تك
0: طير
1: قال لا قد الماء قد ينشف
0: مع الشيمة
1: قد جيت حصلت قد
0: كيف ما يفصل حق هالغلاية كيف يفصلن
1: بعضها ما يفصلن شي هلا حق ديمة
0: قديمة دي يا ام عمر كيف بعضها يفصلن خلاص لا قد غلي الماء قد قع
1: بعضها ما يفصلن صغير المهم قد حصلت الماء قد صبر ينشف
0: ايوه خلاص بس بقعد بتقروح عندش يا الهوية قليلة
1: صار هي اللي بغت بتقول انتبهي قلت لها ما نحن حقنا لك ما قلتي يفصل
0: يفصل
1: ما حشي معها واحدة قديمة شي اللي صغيرك دهها حق كوبين بغت تلاقيه
0: الله يهدينا
1: قولي لها انتبهي قهوة
0: قولي لها انتبهي نفسش كنش قولي شي فيها اللي هو قد عادي مسكينة
1: على
0: توها دنوبة بالضبط نبهيها نبهيها وحتى الناس كلهم بنبههم اللي يخلون الأجهزة لاصي وخريون
1: صح.
0: يا خلق الله انتبهوا شوفوا صح. حريق وبهدلة وخسارة وكل شيء
1: من دارك لقدك بتخرج
0: بالضبط
1: دور على كل مكان شوف ايش لاصي وطفيه
0: هذا هو
1: لانه من حاجه بسيطه بعدين ترجع
0: تحصل كارثه
1: كوارث تحصل
0: اعوذ بالله الله يجرنا احنا ان شاء الله
1: امين يا رب امين

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الثلاثاء، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة الجيلاني في وفاة نجله. اليمن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في السعودية. وزير النفط والمعادن يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأ عليكم محمد رويشد. بسم الله الرحمن الرحيم. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. جاء ذلك خلال اتصالات أجرها فخامة الرئيس بالقادة العسكريين والميدانيين في مختلف الجبهات للإطلاع على مستجدات العمليات ومستوى الجاهزية القتالية وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواصلة أداء المهام العسكرية بكفاءة ومسؤولية. وأشاد القائد الأعلى بما حققته القوات المسلحة من مكاسب ميدانية مهمة خلال الساعات الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته الدور الفاعل للسلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض والتعامل الحازم مع التهديدات المعادية وفق قواعد الاشتباك وأفضل المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وقال فخامة الرئيس أن الميليشيات الحوثية التي اختارت طريق التصعيد ورفضت كل مبادرات السلام تتحمل مسؤولية عواقب مغامراتها، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الدستوري حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا أن رفض الميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله، الذي شيع ودفن ليلة البارحة في مسقط رأسه بمنطقة آل الجيلاني براورة بمديرية الضليعة. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته للوكيل الجيلاني وأفراد أسرته وذويه، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. مؤكدا أن الموت حق وأن مصابهم الجلل هو مصاب الجميع. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستهدفة عددا من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عدوان سافر يستهدف أمن المملكة وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومقيميها ومقدراتها الوطنية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه، أن هذه الاعتداءات بأبعادها المحلية والإقليمية تمثل امتدادا للنهج العدائي الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي، مستفيدة من الدعم الإيراني المتواصل بالسلاح والتمويل والخبرات العسكرية، بما يمكنها من مواصلة اعتداءاتها وتهديد أمن الدولة اليمنية ودول الجوار واستهداف المدنيين والمنشآت والمصالح الحيوية داخل اليمن وخارجه. وأشارت الوزارة إلى أن استهداف المملكة يأتي في سياق تصعيد متواصل تنتهجه الميليشيات الحوثية في الداخل اليمني، ولا سيما في تعز والساحل الغربي، بالتوازي مع محاولاتها الفاشلة لتغيير الواقع الميداني بما يخدم مساعيها للتمدد باتجاه باب المندب وتهديد أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية. كما يقوض هذا التصعيد حالة التهدية النسبية التي سادت خلال السنوات الماضية، ويكشف عن مسار مترابط تتسع مخاطره من الداخل اليمني إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية الحيوية. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى أهمية استئناف تصدير النفط الخام لما يمثله من أهمية في تعزيز موارد الدولة وتمكين الحكومة من تنفيذ سياساتها وخططها الاقتصادية، ودعم قدرة وزارة النفط والمعادن على القيام بمهامها وتنفيذ برامجها وخططها التطويرية والتنموية. وتناول الجانبان آفاق التعاون في قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية والفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير قدرات القطاع وتشجيع الاستثمار. واستعرض وزير النفط والمعادن جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على استمرارية عمل الوحدات والمؤسسات التابعة لها وتمكينها من أداء مهامها وتقديم خدماتها، بما في ذلك الإسهام في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء. النبأ الأخير في هذه النشرة: ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا دوليا موسعا نظمه البنك الدولي لبحث إنشاء وإطلاق منصة الربط الزراعي في اليمن لتنسيق الجهود والبرامج والاستثمارات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي في البلاد. وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية والسفارة الهولندية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة والمؤسسات الدولية حضوريا وعبر الاتصال المرئي. وأكد الوزير السقطري في الاجتماع الذي عقد على هامش المشاورات الفنية المكثفة الجارية بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والبنك الدولي ومنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي، دعم الحكومة اليمنية والوزارة بشكل كامل لمبادرة الربط الزراعي وحرص الوزارة على قيادة المنصة على المستوى الوطني باعتبارها إطارا مؤسسيا مستداما يجمع الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمنتجين والمؤسسات المالية والبحثية. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله الأستاذ عبد الله سالم أحمد بنطرش. الأستاذ عبد الله سالم أحمد بنطرش والد سالم وخال نيازي ومجدي وإياد وسامي أبناء جعفر بازياد وصهر فهمي والأستاذ أيمن باحشوان، الصلاة عليه بعد صلاة العصر في جامع بهارون بالشحر والدفن في مقبرة بهارون. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح الجنان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الثانية الرئيسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: معنا في كل مكان فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى يحيي انتصارات القوات المسلحة في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، ويؤكد مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. مؤسسة إمداد التنموية ومؤسسة التنمية الخيرية بحضرموت تتفقان على تنفيذ برامج وأعمال تنموية مشتركة. رئيس مؤسسة إمداد التنموية يؤكد استعداد المؤسسة للتعاون والتكامل مع المؤسسات التنموية بما يعود بالنفع على المجتمع. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم.
3: آن الأوان أن يعرف الجميع أن شعبنا قد صبر كثيرا، وحان الوقت لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني.
2: حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة التي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أطهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. وأكد رئيس مجلس القيادة أن القوات المسلحة أثبتت في هذا الاختبار قدرتها على الردع واستعادة المبادرة، قائلا أن رفض الميليشيات لقرارات الشرعية الدولية لن يمنحها حق فرض الأمر الواقع على اليمنيين أو تعطيل جهود استعادة مؤسساتهم الوطنية وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الممرات المائية وسلاسل إمداد التجارة العالمية. وأشاد فخامة الرئيس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والمواقف المسؤولة للقوى السياسية والاجتماعية ومنابر الفكر والوعي وسائل الإعلام وكافة الفاعلين الوطنيين الذين أظهروا إصرارا متزايدا على إنهاء عبث الميليشيات وتعزيز الثقة بالدولة ومؤسساتها وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة مشروع الميليشيات. وعن الحدث تحدث على العربية وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور فياض النعمان قائلا:
4: طبعا خيارات الحكومة والقوات المسلحة هي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعودة العملية السياسية من حيث انقلبت عليها الميليشيات الحوثية، لكن الانطلاق لتحرير العاصمة صنعاء أو بقية المحافظات هو متروك للاستراتيجية وللقرار السياسي وللقائد الأعلى للقوات المسلحة وأيضا للقيادات لمجلس الدفاع الوطني الذي يعمل على على وضع استراتيجية واضحة، لكن المعطيات والمؤشرات التي تتم في الميدان هي تؤكد بأن القوات المسلحة بعد أن أصبحت ذات قرار واحد والقرار السياسي أصبح موحدا في مجلس القيادة الرئاسي، أعتقد بأن كل الخيارات اليوم أصبحت مفتوحة من أجل اختصار الطريق لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وعدم استمرار إعطاء الميليشيات الحوثية أي هدى. موقف المجلس القيادة الرئاسي والقيادة السياسية لليمن أكدوا بأنه لا يوجد هنالك هدنة جديدة أو اتفاق لإطلاق النار، إذا كان هنالك سلام فهو سلام مبني على سلام حقيقي يعيد الدولة كدولة مسيطرة على القرار لكيان السلاح وإنهاء الانقلاب.
2: في إطار حرص مؤسسة إمداد التنموية على توسيع شبكة شركائها الاستراتيجيين وتوحيد الجهود لتحقيق أكبر أثر تنموي، عقد رئيس مؤسسة الحاج لقاء مع رئيس مؤسسة التنمية الخيرية بحضرموت الشيخ محمد سعيد بن عطية لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين وسبل تعزيز العمل الخيري والتنموي في محافظة حضرموت. وتوج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المؤسستين تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع في المجالات الخيرية والتنموية والإغاثية والتعليمية بما يخدم الفئات المستهدفة ويسهم في تلبية احتياجات المجتمع. ونصت المذكرة على التعاون في تنفيذ مشاريع بناء المساجد ودعم حلقات القرآن الكريم والمشاريع الإغاثية وبرامج التمكين الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين كوادر المؤسستين. ورحب رئيس مؤسسة إمداد التنموية الشيخ خالد عون بن علي الحاج باللقاء مؤكدا استعداد مؤسسة إمداد للتعاون وتكامل الجهود مع مؤسسة التنمية الخيرية بما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وحول اللقاء تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيس مؤسسة إمداد التنموية الشيخ خالد عون بن علي الحاج قائلا:
5: بداية أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة إذاعة المكلا على إتاحتها هذه الفرصة وعلى ما تقوم به من دور إعلامي في خدمة المجتمع والتعريف بالمبادرات والأعمال التي تعود بالنفع على الناس. إمداد التنموية مؤسسة حاصلة على تصريح من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2020 ميلادية، وتنطلق من حضرموت مدينة المكلا هو منطقة الشافعي حي 1 مايو بطموح يتجاوز حدود المكان. وقضية المؤسسة وتوجهها الأساسي هو التمكين الإنساني وبناء القدرات، ولهذا جاء شعارنا: إنسان ينمو وأثر يبقى وأجر لا ينقطع. أما لماذا جاءت إمداد؟ فجاءت استجابة لاحتياجات المجتمع من تحسين الظروف المعيشية والخدمات وتعزيز الاستقرار والتكافل إلى الاهتمام بالتعليم والطفولة ورعاية الطاقات الشابة والناشئة. جاءت مشاريع إمداد وبرامجها النوعية في مقدمتها معهد ابن خلدون للدراسات والعلوم وبقية الصروح التعليمية ومنها مدرسة الفلاح لتعليم القرآن الكريم ومركز الفلاح النسائي النموذجي. أسعى من خلال هذه الصروح إلى بناء الإنسان بالعلم والمعرفة وصناعة جيل واع يجمع بين الاستقامة والانفتاح المعاصر والقدرة على خدمة مجتمعه وإحداث أثر فيه. كما تأتي منسقية مؤسسات القرآن الكريم بحضرموت لتطوير المؤسسات والكوادر العاملة في المجال القرآني، ولدينا كذلك أكاديمية لبنات للتلعيب القيمي التي تعمل على تمكين الممارسين التربويين من غرس القيم من خلال التلعيب القيمي لنقدم للمربي أدوات تربوية أكثر تأثيرا وفعالية. ومن برامجنا أيضا رعاية النجبة والطاقات الواعدة اكتشافا ورعاية وتمكينا، كما نقدم مشاريع إنسانية ومبادرات مجتمعية لأهالي الحي المناطق القريبة وخاصة أرياف المكلا. أما الاستدامة فهي جزء أساسي من رؤيتنا، فنحن لا نريد أن ينتهي الخير بانتهاء المشروع أو التمويل، ذلك نهتم بالمشاريع الوقفية من النماذج القائمة وقف الشيخ محمد سعيد بن داود التعليمي رحمه الله تعالى، كما نعمل على وقف مجمع السجدة الثانوي في مخطط مدينة ديار المكلا بفوة منطقة بن سينا، وهو مشروع في طور الإنشاء. المساهمة في هذا الوقف مفتوحة لكل من أراد أن يكون له سهم في الخير والأجر المستمر. قد تتعدد مشاريع أمداد لكنها تجتمع تحت قضية واحدة، إنسان ينمو.
2: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح إبراهيم من التحرير، سالم باللقدي من الإخراج، مادلينا باكود من التقديم. إلى اللقاء.

الإخوة والأخوات. بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 64 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

قال الله تعالى في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل شأنه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن هو كلام الله الذي أرسله بوحيه الأمين جبريل عليه السلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله عليهم السلام. وقد نقل بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن عن القاضي أبي المعالي أن الله تعالى قد سمى القرآن ب55 اسما، من بين هذه الأسماء القرآن الذي هو العلم على هذا الكتاب المجيد. وقد اختلف العلماء في سبب تسمية القرآن بالقرآن، فقيل هو اسم غير مشتق من شيء، بل هو اسم خاص بكلام الله تعالى، فعلى هذا يكون القرآن علما مرتجلا غير منقول من شيء، على نحو قسمة العلماء للأعلام من حيث كونها مرتجلة أو منقولة. وقيل القرآن مشتق من القري وهو الجمع، ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض، أي جمعته، فأنا أقريه قريا، والاسم القري، فالأصل اللغوي لهذا اللفظ هو القري أي الجمع، وكل شيء جمعته فقد قريته. قال الراغب الأصفهاني: لا يقال لكل جمع قرآن، ولا لجمع كل كلام قرآن. وقد قيل إن مراد الراغب في هذا هو العرف والاستعمال لا في أصل اللغة. وقد اختلف العلماء في وجه القري أو الجمع الذي سمي القرآن قرآنا من أجله. قال أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن: القرآن اسم كتاب الله خاصة، ولا يسمى به شيء من سائر الكتب الأخرى، وإنما سمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. وتفسير ذلك في آية من القرآن، قال الله جل ثناؤه: إن علينا جمعه وقرآنه. مجازه تأليف بعضه إلى بعض. ثم قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. مجازه فإذا ألفنا منه شيئا فضممناه إليك فخذ به واعمل به وضمه إليك. قال عمرو بن كلثوم في هذا المعنى: ذراعي حرة أدماء بكر، هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا قط. ويقال للتي لم تحمل قط: ما قرأت سلا قط. وفي آية أخرى: فإذا قرأت القرآن، مجازه إذا تلوت بعضه في إثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض، ومعناه ليصير إلى معنى التأليف والجمع. وفي لسان العرب لابن منظور: ومعنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها. وقرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط، وما قرأت جنينا قط، أي لم يضطم رحمها على ولد. ذاك هو القول الأول
من الأقوال التي فسر بها اللغويون معنى الجمع الذي سمي به القرآن قرآنا، وهو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. أما أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري فقد نقل في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس عن قطرب محمد بن المستنير قوله: إنما سمي القرآن قرآنا لأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه، أخذ من قول العرب ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما رمت بولد. قال حميد: أراها غلاماها الخلا فتشذرت مراحا ولم تقرأ جنينا ولا دما، معناه لم ترمي بجنين ولا دم. انتهى النقل من كتاب الزاهر. يتبين لنا أن الفعل قرأ حمل معنيين: جمع وألقى، وبهما فسر قول العرب ما قرأت الناقة سلا قط. والسلا في اللغة ما يلف الجنين من الدواب والإبل، وهو من الناس المشيمة، وهي التي تخرج من رحم المرأة بعد الولادة، وهي التي تلف الجنين في بطن أمه. ففسر ما قرأت الناقة سلا أي ما جمعت سلا أي ما حملت، وفسر ما ألقت سلا أي بعد الولادة. جاء في اللسان في معنى تقرأ من قول عمرو بن كلثوم: هجان اللون لم تقرأ جنينا. قال أكثر الناس: معناه لم تجمع جنينا، أي لم يضطم رحمها على الجنين. قال: وفيه قول آخر: لم تقرأ جنينا، أي لم تلقه. انتهى النقل من لسان العرب. وعلى هذين المعنيين جاء تفسير معنى القرآن في قول أبي عبيدة بأنه يجمع السور فيضم بعضها إلى بعض، وجاء تفسيره في قول قطرب بأن القارئ يظهره ويبينه ويلقيه من فيه. ونقل ابن منظور في اللسان عن بعضهم وجها آخر في تسمية القرآن من معنى الجمع، فيقول: وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران والكفران. ونقل الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن عن الراغب الأصفهاني أن القرآن سمي قرآنا لأنه جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة، وقيل لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال بعض المتأخرين كما جاء في البرهان للزركشي: لا يكون القرآن ومادته قرأ بمعنى جمع، لأن الله تعالى قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فغاير بينهما. وإنما مادته قرأ بمعنى أظهر وبين، والقارئ يظهر القرآن ويخرجه من فيه، كما أن القرأ في اللغة هو دم الحيض وسمي قرأ لخروجه. وذهب آخرون إلى أن القرآن مشتق من قولك: قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، فسمي ذلك لقران السور والآيات والحروف فيه، ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة قران. والقول بأن القرآن ليس منقولا من شيء قول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فقد ذكر في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، فلو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل، ويهمز قرأت
ولا يهمز القرآن. قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن، وكان يقرأه كما روي عن ابن كثير، ونقل عن أبي إسحاق الزجاج أن ترك الهمز في لفظ القرآن هو من باب التخفيف ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وهذا ما أشار إليه أبو علي الفارسي في كتابه المسائل الحلبيات. هذا هو لفظ القرآن ومعناه وأصل اشتقاقه، كما نقلنا لك عزيزي المستمع عن علماء اللغة. ويبقى القرآن من الناحية اللغوية معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى، أعجز العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان بعلو فصاحته وسمو بلاغته وبديع بيانه، وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لذا اعترف المشركون على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، اعترفوا بعظمة هذا القرآن وسلطانه على عقولهم. فهذا الوليد بن المغيرة أحد أعمدة الكفر في مكة يصف القرآن لقومه بقوله: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى عليه. وفي رواية للبيهقي: وما يقول هذا بشر.

سألني أحد المستمعين عن الكلمة التي تسمى بها زوجة الابن، فنحن في عاميتنا نسميها الولدة، فهل سمتها العرب بذلك؟ الجواب عن ذلك عزيزي المستمع أن زوجة الابن في العربية هي الكنة بفتح الكاف وتضعيف النون، جاء في لسان العرب، والكنة بالفتح امرأة الابن أو امرأة الأخ، والجمع كنائن، قال الزبرقان بن بدر: أبغض كنائني إلي الطلعة الخبعة، ويروى الطلعة القبعة يعني التي تطلع ثم تدخل رأسها في الكنة أي في الستر. وفي حديث أبي أنه قال لعمر والعباس وقد استأذن عليه: إن كنتكما كانت ترجلني. الكنة امرأة الابن وامرأة الأخ، أراد امرأته فسماها كنتهما لأنه أخوهما في الإسلام. ومنه حديث ابن العاص: فجاء يتعاهد كنته أي امرأة ابنه. انتهى النقل من اللسان. قال الشاعر: إن الحماة أولعت بالكنة وأبت الكنة إلا ظنه. وهذا البيت تذكره كتب الأمثال: فالحماة أم الزوج، والكنة امرأة الابن، والظنة التهمة. وبين الحماة والكنة في كثير من الأحوال عداوة مستحكمة، يضرب ذلك القول مثلا في وقوع العداوة والشحناء بين الأقوام، بينهم معاملات من أخذ وعطاء لا غنى بهم عنها. ومعنى هذا المثل أن الكنة إذا سمعت أدنى كلمة قالت: هذا عمل حماتي، كما يقول الزمخشري في كتابه المستقصى في أمثال العرب. إذا عزيز السائل، زوجة الابن وزوجة الأخ تسمى عند العرب الكنة.

هناك طرائف ذكرتها كتب الأدب واللغة عن العرب ارتبطت بالصيام في شهر رمضان، وبخاصة إذا صادف رمضان شيئا من أشهر الصيف الشديد الحرارة. من ذلك أن سعيد بن سنان المهدي كان مؤذنا بجامع حمص، وكان يسحب

حيان التوحيدي أن امرأة يقال لها مدينة اشترت من رجل ثوبا في شعبان على أن تسوق إليه الثمن في رمضان، فقال لها الرجل: أخاف أن تمطليني. قالت: لا أمطلك والذي خاتمه في فمي. قال: وما الخاتم الذي في فمك؟ قالت: علي بقية من صيام رمضان الماضي لم أصمها. فقال الرجل: اذهبي، لقد ماطلت ربك فكيف أثق بك؟ ونظر أعرابي في ليلة 27 من رمضان إلى الهلال فقال: الحمد لله الذي أنحل جسمك كما أخمصت بطني. وقال أبو العينان: كان بالري مجوسي موسر فأسلم، وحضر شهر رمضان فلم يطق الصوم، فنزل في سرداب له وقعد يأكل، فسمع ابنه حسا من السرداب فاطلع فيه وقال: من هذا؟ فأجابه أبوه: هذا أبوك الشقي يأكل خبز نفسه ويفزع من الناس. ويروى أن رجلا أتى الإمام أبا حنيفة في المدينة وقال له: أريدك أن تخلصني من يمين عجلت فيها، وقد استفتيت ابن شرمة وابن أبي ليلى وعطاء وغيرهم فلم يخرجوني من مسألتي بحال. قال له أبو حنيفة: وما هي؟ قال: إني حلفت أن أطأ امرأتي في شهر رمضان بالنهار. فقال له أبو حنيفة: فإذا أخرجتك عن يمينك هل تعاود هذا؟ قال: لا. قال له أبو حنيفة: اذهب فاعمل على أنك تسافر بامرأتك 3 أيام، فإذا جاوزت أبيات المدينة فأفطر وفطر زوجك وطأها ولا تعاود ما كان منك، واقضي أيام فطرك بعد انقضاء سفرك. فقبل الرجل رأس أبي حنيفة ودعا له وانصرف. ورأى أعرابي قوما يطلبون الهلال لغرة شهر رمضان فقال: أما يكفيكم ظهوره إذا ظهر حتى تطلبوه؟ والله لئن أثرتموه لتمسكن منه بذنابي عيش أغبر. وقيل لبعض الأعراب: لقد جاء شهر رمضان. فقال: والله لأبددن شمله بالأسفار. وجاء رجل إلى فقيه يستفتيه فقال: أفطرت يوما من شهر رمضان سهوا، فما علي؟ قال: تصوم يوما مكانه. قال: لقد صمت يوما مكانه، ولكني أتيت أهلي وقد عملوا حساء فسبقتني يدي إليه فأكلت منه. قال: تقضي يوما آخر. قال: لقد قضيت يوما مكانه، ولكني أتيت أهلي وقد عملوا هريسة فسبقتني يدي إليها فأكلت منها، فما ترى؟ قال له الفقيه: أرى ألا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. ومر سليمان بن عبد الملك بأعرابي يأكل في رمضان فقال له: ألا تصوم يا أعرابي؟ فقال منشدا: وصائم هب يلحاني. فقلت له: اعمد لصومك واتركني وإفطاري واظمأ، فإني سأروى ثم سوف ترى من ذا يصير إذا متنا إلى النار. وذكروا أن أعرابيا أتى عينا من ماء صاف في يوم حار من أيام شهر رمضان الواقعة في شهر آب الشديد الحرارة، وشهر آب هو الشهر 8 من أشهر السنة الميلادية، فشرب الأعرابي حتى روي، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: إن كنت قدرت الصيام فأعفنا من شهر آب، أو لا فإنا مفطرون وصابرون على العذاب. وهذا شاعر آخر يشكو طول النهار في رمضان في شهر

أب يقول: شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب. اليوم منه كأنه في طوله يوم الحساب، خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. استقبل وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أمس الاثنين بديوان عام المحافظة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يقيم معسكرا إعداديا عدن استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 المقرر أن تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة من 23 من سبتمبر الجاري وحتى 3 من أكتوبر المقبل. واطلع المحافظ خلال اللقاء الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاث وعدد من وكلاء المحافظة ورئيس فرع اتحاد كرة القدم عرفات محمد من الجهاز الفني، واطلع المحافظ من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وبرنامج الإعداد والتدريبات التي يخوض المنتخب خلال معسكره بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد لخوض منافسات البطولة. ودع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ظهر أمس الاثنين منتخب مركز التدريب والتطوير FIFA لتأسيس قاعة المنتخبات الوطنية مدينة مكلا المختارين للانخراط في المعسكر الإعدادي الداخلي بمحافظة أبين، وذلك للمشاركة في مهرجان كأس العالم تحت 15 عام بأذربيجان ضمن برنامج تطوير مواهب خلال شهر أكتوبر المقبل مشاركة نحو 200 دولة. وتأتي هذه المشاركة ثمرة لإدراء اليمن ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير المواهب. وأكد المدير العام العمودي خلال التوديع ولقائه بالجهاز الفني والإداري للمركز ببعثته بقيادة المشرف أنور سعد الله الرباكي والكابتن صدر الدين سالم مدربا وعمار الجعيدي مساعد المدرب وأدهم وهيد عفاش مدربا لحراس المرمى المرافق البعثة وحازم جوبان إداري المركز على ضرورة بذل مزيد من الجهد والاجتهاد في مرحلة الإعداد. عربيا، وصل الحارس المصري محمد أبو جبل إلى الأراضي المغربية تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خطوة تقرب الحارس الدولي من خوض تجربة جديدة في الملاعب المغربية. ووفقا لما أورده موقع البطولة المغربي فإن أبو جبل وصل إلى المغرب بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة المغرب التطواني بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق ليصبح الحارس المصري قريبا من إتمام إجراءات انضمامه بشكل رسمي. ويأتي تعاقد المغربي التطواني مع أبو جبل في إطار تحركات النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادا للموسم الجديد ومشاركته في منافسات البطولة الاحترافية، حيث يعول الفريق على خبرات الحارس المصري في تقديم الإضافة المطلوبة. يجد نادي ليفربول نفسه أمام مهمة جديدة وحساسة خارج الخطوط بعدما تأكد رحيل مديره الرياضي ريتشارد هيوز إلى نادي الهلال السعودي لتبدأ إدارة الريدز رحلة البحث عن الرجل الذي سيتولى أحد أكثر مناصب تأثيرا في مستقبل الفريق. ويبحث ليفربول عن مدير رياضي جديد للمرة الخامسة في وقت يسعى فيه النادي إلى إنهاء عملية الاختيار بأسرع ما يمكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مشروع الرياضي وعدم تكرار دوامة التغييرات المتلاحقة في هذا المنصب. وكان هيوز قد تولى منصب في ليفربول صيف 2024 ولعب دورا بارزا في تعيين كل من أرنو سلوت وأندوني قبل أن يبلغ النادي في وقت سابق من العام الحالي برغبته في خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية. انتهت قصة الميركاتو الأطول في نادي الاتحاد السعودي بنهاية صادمة، فرغم امتلاك العميد لموافقة اللاعب ورغبته الصريحة ورغم وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية فشلت الصفقة الأغلى هذا الصيف في اللحظات الأخيرة لسبب لم يكن ماليا بحتا. وكشف صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن مفاوضات الاتحاد مع نادي فينورد الهولندي بشأن التعاقد مع الجناح الجزائري أنيس حاج موسى قد انهارت بشكل رسمي، رغم أن الطرفين كانا قد اتفقا يوم الأربعاء الماضي على اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب مقابل 27 مليون يورو ترتفع إلى 29 مليون مع الإضافات وبعقد يمتد لأربع سنوات. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي مساء أمس الاثنين عن صفقة غير مسبوقة تمكن من إنجازها عبر الدور المغربي، وأصدر النادي اللندني بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه يسر أكاديمية كريستال بالاس أن تؤكد التعاقد مع اللاعب المغربي طه مجني من نادي اتحاد تواركا المغربي، وأكد أنها صفقة غير مسبوقة إذ أصبح اللاعب البالغ من عمر 18 عاما أول لاعب ينتقل مباشرة من الدور المغربي إلى أحدى أندية الدور الإنجليزي الممتاز. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة وراء قرار هانز فليك عدم منح فرينكي سيارة القيادة الأولى في برشلونة، في ظل حالة من عدم الرضا لدى المدرب الألماني تجاه طريقة تعامل اللاعب الوسط الهولندي مع إصابته، رغم استمرار الاعتماد عليه باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق. وقالت إذاعة كادينا سير الأسبانية أن فليك اختار البرازيلي رافينيا قائدا أول للفريق بينما جاء بدري في المركز الثاني. مع اقتراب لحظة الكشف عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية والمقرر عنها اليوم الثلاثاء، يجد هاري كين نفسه في قلب السباق على أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم بعدما تصدر قائمة المرشحين وفق لتوقعات شركات المراهنات، مستندا إلى موسم استثنائي فرض نفسه كواحد من أكثر المهاجمين غزارة في تسجيل الأهداف. لكن الطريق للكرة الذهبية لا يعبد بالأهداف وحدها، فعلى مدار تاريخ الجائزة منذ انطلاقتها عام 1956 أثبتت التجربة أن التألق الفردي مهما بلغ حجمه قد لا يكون كافيا عندما يتعلق الأمر بحسب أصوات الصحفيين، غالبا ما تلعب البطولات الكبرى والألقاب الجماعية دورا حاسما في تحديد هوية الفائز. نتائج مباريات الأمس: في الدور الأسباني ألتشي يخسر من ريال سوسيداد بثلاث أهداف لهدفين، وختافي يتعادل مع سلتا فيغو بهدف لهدف. وفي الدور الإيطالي أودونيزي يخسر من لاتسيو بهدفين لهدف وكالياري يتغلب على لاتسيو بهدف دون رد. وفي دوري روشن السعودي الهلال يخسر من نيوم بهدفين دون رد، والخليج يتعادل مع الرياض بدون أهداف. مباريات الليلة الثلاثاء: في دوري أبطال أوروبا كلوب بروج مع أستون فيلا في 47 دقيقة، وإيك أثينا مع لاسك في 47 دقيقة، وريال مدريد مع أنتر ميلان في 10 مساء، ودورتموند مع فياريال في 10 مساء، وبورتو مع مان سيتي في 10 مساء، ونادي ليل الفرنسي مع ريال بيتيس في 10 مساء. وفي كأس الرابطة الإنجليزية كستر بالاس مع ميد لزبرا في 49 دقيقة، وسندرلان مع هال سيتي في 49 دقيقة، وبورتموند مع لين كولن في 49 دقيقة، وليتون أورينث مع براتفورد سيتي في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الاتفاق مع الفيصلي في 36 دقيقة، والحزم مع التعاون في 56 دقيقة، والاتحاد مع الفيحاء في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.
1: آخر يوم في عمرك؟
2: إيه؟
1: قصد أقول آخر يوم في موضوع وديدة.
2: تقوم تقول لي آخر يوم في عمرك؟ مش تحسن ألفاظك؟
1: إيه يعني حسنها ولا ما حسنهاش؟ مالنا ومالها الملافظ هنا؟ قالولك علي عشتغ القنصل؟ قال حسن ملافظك. قال برضك المريونير عيقولوا له حسن ملافظك. طب ليه بأمرته يعني؟
2: لازم عشان الناس تحبك.
1: تحبني؟ طب اسكت ساكت عاد انت، انا عارف الناس اكتر منك. خبزهم وعجنهم وكلهم. امال بقيت مريونير ازاي يعني؟
2: قصدي اقول لك يعني
1: الناس يا بنت عمتي ما عايزينش تحسين ملافظ، عايزين فلوس يحطوها في ديوبهم. قوم لما يلقوا واحد مريونير زيي قوموا يحبوه ويتمعشقوا فيه واصل، مش هو اللي معاه الفلوس يا بركة.
2: ساعات ساعات يا كامل، ساعات ساعات كده انت بتقول كلام حكم.
1: قال حسن ملافظك. قال لما المريونير يتكلم يا بركة يبقى كل كلمة تطلع من خشمه حلوة عسل نحلة مصفاي.
2: مصفاي ده يعني ايه؟ يعني مصفي؟
1: يوه هادي اللي انتو فالحين فيه، الترقة والمقلته وبس. قوليلي اللي هو اتطلق
2: النهاردة؟
1: اديكم 7 أشهر عتقولوا النهاردة.
2: لا النهاردة بقى بجد.
1: ايش عرفك انتي؟
2: لسه جاي من هناك ووجيدة مجننة على الطلاق، وانا هددت قلت له لو ما جبتش ورقة الطلاق النهاردة لا اكون مكلمة المحامي يرفع الدعوة.
1: مليح.
2: مبسوط يعني؟
1: قوي قوي قوي.
2: طب ما تقب بقى.
1: اجب ايه؟
2: الله، قب بالمبلغ.
1: مبلغ ايه؟
2: كامل بلاش الصعبات، ايدك على 20,000 جنيه.
1: قلت لك ما تحاوليش معاي، قلت لك لما امسك ورقه الطلاق فدي.

0: ليت حظي مثل حظك.
1: انت اشتغلت في عيادة قبل كده؟
0: لا ابدا يا فندم، بس بعتقد انه اذا توفرت للانسان الرغبة والاخلاص للعمل هينجح في عمله مهما كان هذا العمل.
1: انت بتتكلم كويس كمان.
0: شكرا دكتور.
1: الظرف ده في اوراقك كلها؟
0: بالكامل يا بيه.
1: اتفضل مفاتيح العيادة واستلم شغلك.

0: وجيدة وجيدة بسرعة يا وجيدة.
1: بسرعة ايه؟ مش فاهم.
0: البسي بسرعة عشان نروح نتطلق.
1: البس؟ ما انا لابسه اهو. هو انا عندي هدوم غير دي عشان البسها؟
0: معلش، بكرة هتتجوزي المليونير وتبقى مليونيرة.
1: وانت ايه اللي غايب؟
0: مش متغاظ ولا حاجة، بس يلا بسرعة.
1: استعجل للدرجة دي؟
0: طبعا. الدكتور ادالي مفاتيح العيادة.
1: دكتور؟
0: ايوه، اصل اشتغلت تمرجي.
1: وناوي تترفد برضو؟
0: مالكيش دعوة بيا بقى، مش احنا هنتطلق؟ خلاص، مش هنسيب بعض ونبقى اغراب؟ مش السكك هتتفرق بينا؟ مش انا هبقى بالنسبة لك حد تاني وانت بالنسبة لي حد تاني؟ مش بعد ما تدفينا بانفاس بعض هنتفرق؟ مش خلاص هنبعد؟ نفرح ما نقسمش الفرحة، وناكل ما نقسمش اللقمة، واللي يتألم فينا يتألم لوحده؟ مش هو ده الطلاق يا وجيدة؟ يلا يلا بينا نتطلق.
1: لا لا يا حبيبي، مش عايزة كده، مش عايزة. اترفد على كيفك، بس اوعى تسيبني، اوعى تسيبني، اوعى تسيبني.
0: كفاية كفاية وجيدة، ما تعيطيش، ما تعيطيش لحسن اعيط. ما كفاية بقى.

0: أدفع الكشف وتديني دور من فضلك؟
1: تحت أمرك.
0: اتفضل.
1: الله، إيه الفلوس دي كلها يا هانم؟
0: الكشف زي التسعيرة المكتوبة في اللوحة.
1: لا لا لا، سيبك من اللوحة دلوقتي، هقوم أشيلها. الكشف 5 جنيه بس.
0: بس 5 جنيه؟
1: أيوة
0: 5 جنيه.
1: أيوة يا ستي، الكشف 5 جنيه.
0: أنت؟
1: لا مش مجنون ولا حاجة.
0: ما كنتش هقول كده، بس يعني العيادة عملت تخفيض مثلا؟
1: أيوة، وكازيوم من النهاردة وطول ما أنا موجود هنا.
0: طيب اتفضل 5 جنيه واديني النمرة.
1: اتفضلي. ها اللي بعده.

0: الواحد تعب تعب.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: وشك حلو عليا
1: افندم.
0: العيادة زارها اكبر عدد من الرواد في يوم، عشان كده بقول لك وشك حلو عليا.
1: يا دكتور انا بفضل الله وشي كان حلو على كل اللي اشتغلت عندهم.
0: انت راجل طيب يا عبد الفضيل، الواحد بيستبشر لما يشوفك.
1: ده من ذوقك يا دكتور. تفضل سعادتك. الغلة.
0: الايه الغلة؟
1: ايراد العيادة يعني.
0: ده ايراد العيادة؟
1: نتحاسب يا فندم. حاسبني.
0: نتحاسب ايه؟ ده انا اتهريت كشف النهاردة، فضلت انقر على بطون العيانين لما صوابعي وجعتني، والاخر تجيب لي المبلغ التافه ده؟
1: نتحاسب يا سعادة البيه.
0: نتحاسب كم عيان في 50 جنيه؟
1: لا كده يبقى الحساب غلط. سعادتك اضرب عدد المرضى في 5 جنيه مش في 50.
0: 5؟
1: كفاية قوي يا بيه، بارك الله فيما رزق.
0: انت مجنون
1: يا فندم. الطب مهنة انسانية، تحولوها ليه الى مهنة رأسمالية بأي حق؟ يا دكتور انت طبيب مش

0: طب
1: انت مالك بتوعزني؟
0: الله، واحد زيك يركب عربية بالفخامة دي ليه؟ ما كان كفاية بعكوكة صغيرة توديك المشوار وتجيبك.
1: سيادتك بتحاسبني بقى
0: معقول الطبيب اللي بيأسوا آلام الناس يأسوها بخمسين جنيه لكل واحد؟ كفاية خمسة ساعات البيت، كفاية خمسة لأجل خاطر الإنسانية.
1: اسمع، انت مرفوض برا برا.
0: مش جديدة علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس وعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وبياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيقا لما نصبو إليه جميعا.
0: آمين. شيخ ياسر، حبذا لو نستفتح بهذا الحديث النبوي الشريف العظيم، حديث ابن عباس، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كان يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. هل من إطلالة وإضاءة حول معاني هذا الحديث؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جاء هذا الحديث: وابن عباس رديف النبي عليه الصلاة والسلام. والإرداف سنة، واهتم به المحدثون حتى جمعوا من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه على دابته، فبلغوا أكثر من 100. فيؤخذ منه سنية الإرداف لكل من عنده ولو وسيلة نقل حديثة من دراجة أو سيارة، أن إذا رأى أحدا في طريقه واقفا أن يردفه، ويقصد بهذا الإرداف القيام بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن فيه إعانة لمسلم وإيصال نفع له، لا سيما إذا كان الجو حارا. نعم. وإذا كانت الشمس حارقة، فيكون كثير من الناس ممن هم واقفون على جوانب الشوارع يكونون بحاجة ماسة إلى القيام بهذه السنة وانتشارها في المجتمع،
0: ومن يحملهم.
1: نعم.
0: معهم،
1: ومن يحملهم معهم. فمن عنده دراجة ورأى رجلا واقفا سن له أن يردفه، من عنده سيارة ورأى امرأة أو رجلا منقطعا في الطريق سن له أن يحمله عليها، حتى قال بعض العلماء أن الزكاة المركوب الإرداف، كأنه يزكي سيارته ويزكي دراجته إذا أركب غيره فيها.
0: نعم.
1: ثم إن المردف خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولد ذكي ومدعو له.
0: نعم.
1: فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالتأويل، وما من آية وما من معنى من المعاني القرآنية إلا وتجد المفسرين يعولون فيه على ما يقول ابن عباس.
0: نعم.
1: وكان ابن عباس في مقتبل العمر حينها، وربما هاب الصحابة الكبار الذين يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطرأ معنى من المعاني أو حينما يراد تفسير آية من الآيات. حتى قال له سيدنا عمر بن الخطاب: قل ولا تستحقر نفسك، حينما وقفوا على معنى آية من آيات الكتاب. وكثيرا ما يعرج على معان ربما لا تخطر على كبار على عقول كبار الصحابة.
0: نعم.
1: ذاك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا له: اللهم علمه التأويل. وقد كان في فترة يستقبل فيها النصح لصغار سنه.
0: نعم.
1: بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، وهذه اللفظة تطلق على الشاب الصغير الذي في مقتبل عمره. ما أحوج غلماننا وما أحوج شبابنا وما أحوج النشأ إلى أن يلتفت الكبار لهم بإسداء النصيحة والإرشادات وإضفاء التجارب تجارب الكبار للصغار. يا غلام إني أعلمك كلمات. أولا ناداه حتى يلتفت لما يريده النبي منه، ثم لفت نظره: إني أعلمك كلمات. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الكلمات التي ينبغي أن تكتب على صفحات قلب كل مسلم.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، يعني أنك إن حفظت أوامر الله واجتنبت نواهيه، هذا معنى حفظ الله. احفظ الله يحفظك من الأسوأ، من الزيغ السلوكي، من الزيغ الفكري.
0: نعم.
1: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يروى بكسر التاء وبضمها والأكثر الضم، احفظ الله تجده تجاهك وتجاهك، يعني تجده عندك أمامك في كل ما تريد. فإنك إن حفظت الله سبحانه وتعالى تجد الحق سبحانه وتعالى تجاهك أمامك بمعونته، بحفظه، بالتوفيق.
0: نعم.
1: لعمل صالح، بالحفظ من الزلل، بالحفظ من المصائب. احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال له: إذا استعنت فاستعن بالله.
0: نعم.
1: وهذا ما نكرره 17 مرة في الصلاة على سبيل الوجوب.
0: نعم.
1: فضلا عن النوافل: إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. السين والتاء يتدلان على الطلب، أي إذا طلبت المعونة فلا تطلبها من مخلوق، لأن هذا المخلوق هو أيضا في حاجة لإعانة الله سبحانه وتعالى له. وما أحسن أن يرفع العبد حاجاته وطلباته إلى مولاه سبحانه وتعالى. من حقه أن يستعمل أسبابا، لكن لا بد وأن يعتقد حتى مع استعماله السبب أن النافع والضار والمحي والمميت والشافي والمعافي إنما هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس إذا شرب دواء تجد همته كلها منصرفة نحو الدواء، وكأن عافيته صادرة من هذا الدواء، وينسى أن يرفع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ذهب إلى طبيب كله أمل في ذلك الطبيب، وكأن الطبيب هو الذي سيشفيه، وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله، وهذا سبب من الأسباب. لا بأس أن يستعمل المسلم الأسباب في قضاء حاجاته، في في في في في التسبب في العمل، لكن الرازق هو الله، الشافي هو الله، المعافي هو الله. إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أثبت الحديث للأمة نفع كالتسبب في الشفاء وكقضاء حاجة محتاج. نعم. هذا شخص نفعك فيه.
0: نعم.
1: لكنهم لا ينفعون ولا يوفقون إلى نفع إلا إذا كتب الله هذا النفع لهذا الشخص، والعكس تماما. وأنهم إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أي بما كان وبما سيكون وبما هو كائن. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت أقلام ما كتبه الله على العباد من عمر ومن عافية ومن رزق وغير ذلك مما يحصل لكل عبد قد كتبه الله له منذ الأزل، وقد ارتفعت الأقلام بما هو كائن وبما سيكون، وجفت تلك الصحف التي كتبت الأقلام فيها ما قدره الله وقضاه لعباده ولخلقه. فهذا الحديث
0: نعم
1: يعلمنا كيف نستقيم على الطريق السوي.
0: نعم.
1: يعلمنا كيف نصحح عقيدتنا في الله.
0: نعم.
1: ونعتقد النفع والضر من الله لا من خلق، من خلق الله. وكيف نطمئن إلى أن ما سيصلنا من نفع من هنا أو هناك قد كتبه الله، وما وصلنا من ضر فلنرضى به، فحصل بقضاء وقدر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده. فنسأل الله أن يوفقنا للتعلق به عز وجل، وبأن تنطق ألسنتنا بدعائه.
0: نعم.
1: وبطلبه، فالله عز وجل يقول ادعوني استجب لكم. آمين.
0: الله آمين. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر، معاني عظيمة استنبطتموها من ثنايا هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصايا لابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال هذا الصحابي الجليل إلى الأمة جمعاء. أن نحفظ الله عز وجل في أنفسنا وفي أموالنا وفي من نعول، وأيضا إذا سألنا فلنسأل الله عز وجل، وإذا استعنا فلنستعن بالله سبحانه وتعالى. أمور تتعلق بقضايا إيمانية عميقة جدا يجب أن تكون في أذهاننا حاضرة. أعزائي المستمعين، نذكر بالهاتف المؤقت للاستوديو، هاتف جوال 777-315-355، بسبب الأعمال التي هي الآن تجري في قصر السلطان القعيطي، تسبب ذلك في انقطاع خطوط الهاتف عن إذاعة المكلا. إذن نحن مضطرين اليوم أن نستخدم الهاتف الجوال 777-315-355. 555 للتواصل مع البرنامج. هذا الحديث شيخ ياسر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ما معنى هذا الحديث؟
1: معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين، أي بين كل أذان وإقامة. فغلب لفظ الأذان على لفظ الإقامة، لأن الأذان مذكر والإقامة مؤنث، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث وأريد تثنيتهما غلب المذكر على المؤنث فسمي أذانين، كقول العربي أسودان للتمر والماء، والأسود إنما هو التمر فقط، وكقولهم أبوان للأبي والأم، والأب واحد لكن يثنى مع الأم، وهكذا الأذانان أي الأذان والإقامة. فبين كل أذانين صلاة، يثبت هذا الحديث أن كل صلاة فريضة فلها سنة قبلية.
0: نعم.
1: كل صلاة فريضة لها سنة قبلية. ثم قال: لمن شاء، أي لمن شاء أن يصليها، وهذا هو سبيل نعم. السنن، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أستاذ عمر باسعيدة، أهلا وسهلا.
2: حياك الله يا أبو أحمد، وحيا ونسحل ونرحب بالدكتور ياسر محمد العبد.
0: ونعم الشيخ الفاضل دكتور ياسر. نعم
2: يا حيا أبو،
0: أهلا وسهلا.
2: عندنا سؤالين في الصلوات المسنونة الراتبة.
0: أيوة.
2: وسؤالين في الميلاد.
0: تمام.
2: نبدأ بالصلوات المسنونة الراتبة.
0: أيوة.
2: نسمع أو ما يدرس نحن يقول إن الركعتين سنة قبل الفجر أفضل من الدنيا ما فيها.
0: نعم.
2: ولكن لابد تكون خفيفتين.
0: نعم.
2: أنا أبغى الشيخ يوضح لي كيف خفيفتين؟ هذه صلاة خفيفة، صلاة وسطى، صلاة ثقيلة، كيف صلاة خفيفتين؟
0: طيب.
2: السؤال الثاني في الصلوات المسنونة، نحن يوم الجمعة وهو أفضل يوم طلع عليه الشمس.
0: أيوة.
2: بس الشيخ يوضح لنا ما هي الصلوات المسنونة بعد الأذان لدخول الجمعة، يعني كم نصلي، وما هي الصلوات المسنونة بعد صلاة الجمعة؟
0: الصلوات المسنونة بعد أذان دخول الوقت،
2: دخول الجمعة.
0: أيوة.
2: وبعد صلاة الجمعة،
0: وبعد الصلاة.
2: بغيت الشيخ يشرح لنا اياها، لسان اليوم عظيم يا اخي، لابد الانسان يبحث ما له وما عليه.
0: تمام تمام.
2: انتهينا من الصلوات المسنونة. ناتي في الميراث.
0: الميراث،
2: رجل غير متزوج.
0: أيوة.
2: ما عنده اولاد، شوف كيف توفي وعنده مال.
0: أيوة.
2: ولكن عنده اخوان وعنده جد ابوه والده.
0: أيوة.
2: يعني كيف يتقسم هذا الميراث بين يده وبين اخوانه؟
0: نعم.
2: السؤال الاول.
0: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني يا اخي، واحد يقول انا يعني ابوي توفي وخلى نحن بيتنا واخواتي واخواني، اخواني واخواتي خذوا كل اللي قالوا بيت.
0: ايوه.
2: وانا ريال موظف صاحب دخل محدود وعندي بنات.
0: ايوه.
2: اخواني واخواتي يلحون علي وصروا علي ان نخرج من البيت لكي يبرعون البيت. ولا
0: نعم.
2: ذلك نعمل.
0: نعم.
2: كيف يعني يشبه نظرة الشيخ في هذا الموضوع؟ يعني هو يخري، هو مسكين ظروفه صعبة ومضب وعنده بنات.
0: طيب.
2: ولا يقدر يستطيع أن يستاجر، ولا ما يبغوا يبيعون البيت.
0: طيب. تمام.
2: مفهوم أبو أحمد؟ يا أبو أحمد.
0: واضح السؤال، واضح السؤال. يا سلام عليكم.
2: جزاكم الله خير، شكرا.
0: شكرا يا سمر، شكرا جزيلا، لو سهلا تابعنا عبر الراديو. إذن الأستاذ عمر بسعيدة عدة أسئلة. السؤال الأول ركعتا الفجر
1: نعم.
0: هي كما ورد في الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول جاء وصفها أنها خفيفتان.
1: نعم.
0: كيف خفيفتان؟
1: نعم، ركعتا الفجر آكد الرواتب المسنونة وأفضلها وأعظمها أجرا كما ذكر في الحديث آنفا خير من الدنيا وما فيها. أما ما يتعلق بتخفيفها فيسن أن تكون خفيفة لما ورد في الحديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها. وإذا قلنا خفيفة فلتقرأ الفاتحة ثم سورة قصيرة، فيسن قراءة الكافرون في الركعة الأولى وقراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، أي بعد قراءة الفاتحة. فإذا ركع لا يزيد على ثلاث تسبيحات أو حتى على تسبيحة واحدة، وهكذا إذا سجد لا يأتي بالسبع ولا بالإحدى عشر ولا بالخمس من التسبيحات، بل يقتصر على أقل الكمال وهو ثلاث تسبيحات أو على تسبيحة واحدة فقط عملا بأصل السنة.
0: نعم.
1: وذهبت المالكية إلى أن معنى تخفيفها أنه لا يقرأ فيها سورة بل يقرأ الفاتحة بسرعة، ويأتي في بقية الأركان بالطمأنينة فقط، ويقولون مستدلين بآثار أن الشخص حينما يمر بالصراط يكون مروره بالصراط على قدر الفترة الزمنية التي يصلي فيها ركعتي الفجر، فيحرصون على أن تكون خفيفة حتى يسرعون هناك بالمرور على الصراط لاتفاق الزمنين. هذا معنى ما يتعلق بتخفيف ركعتي الفجر، أي سنة الفجر.
0: نعم. السؤال الثاني يقول بالنسبة ليوم الجمعة،
1: نعم،
0: ما هي الصلاة المسنونة بعد أذان الجمعة أو أذان دخول الوقت؟
1: قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: وتسن ركعتان بعد الجمعة وقبلها ما قبل الظهر، وقبلها ما قبل الظهر، يعني أن ما يسن قبل صلاة الظهر من ركعات أي من سنة يسن بعد الأذان الأول في الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فكل صلاة كما سبق في هذه الحلقة، كل صلاة لها سنة قبلية، ومنه صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: وقد ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسليك الغطفاني حينما دخل والنبي يخطب: أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقد ورد في البخاري: أصليت قبل أن تقعد؟ وبها يستدل على أن تحية المسجد تسن ولو في أثناء خطبة الجمعة. وفي رواية السنن: أصليت قبل أن تجيء.
0: نعم.
1: وهي يستدل بها على سنة الجمعة القبلية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث لا يخرج إلى المسجد بعد دخول الوقت حتى يصليها في بيته.
0: نعم.
1: وتظاهرت الأدلة على سنة الجمعة القبلية حتى ألف بعض المحدثين المعاصرين رسالة سماها الأدلة الجلية على سنية على على سنة الجمعة القبلية، الأدلة الجلية على سنة الجمعة القبلية، وذكر 11 حديثا تدل على مطلوبية هذه السنة. ولذلك قال الإمام النووي في المنهاج: وقبلها ما قبل الظهر. ولا يشكل ذلك أن الأذان الثاني الذي هو الأول توقيتا الثاني تشريعا حصل في زمن سيدنا عثمان، لأنهم كانوا يؤخرون الأذان، أي في وقت النبي وصاحبيه يؤخرون الأذان الجمعة الذي بين يدي الخطيب قليلا، حتى ورد أن هناك طنفسة حصير لا يخرج النبي إلى الجمعة إلا بعد أن يعم الظل ذلك الحصير، دليلا على أنه كان يؤخر قليلا الجمعة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: بالنسبة للصلاة المسنونة بعد صلاة الجمعة،
1: نعم، مثل ما تسن 4 قبل الجمعة تسن كذلكم 4 بعدها، فالبعدية ركعتان مؤكدة وركعتان أخرى غير مؤكدة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونذكر أعزائي المستمعين بهاتف الاستوديو المؤقت جوال 777-315-355. هذه رسالة شيخ ياسر بعث بها أحد المتواصلين مع البرنامج، يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصورة والدي وهو مسجى مكفن؟ يبدو أنه صور الوالد وهو مكفن مسجى، فقد أخبروني أنه لا يجوز، فقلت أسأل أهل العلم.
1: طبعا هو سيحتفظ بها، لا يعلقها ولا يجعلها للنشر، فإذا كان سيحتفظ بها لا غير فلا بأس، ولكن الأفضل أن يحتفظ بصورة له في حال حياته، وهي لمجرد الذكرى. لا يوجد مانع من ذلك، لكن على أن يحتفظ بها لا لينشرها ولا ليعلقها، لكونه قد مات. والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. وأيضا من أسئلة الأستاذ عمر باسعيدة، يقول: رجل غير متزوج توفي، عنده جد وإخوان، فقط عنده جد وإخوان، كيف توزع تركة هذا الرجل بين جده وإخوانه؟
1: هذه المسألة من المسائل التي لم ينص عليها كتاب الله، مع أن كتاب الله سبحانه وتعالى نص بالنص الصريح على ما يتعلق بنصيب كل وارث، ولذلك لا تجد كثير اختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالفروض والعصبات وما يستحقه كل وارث، فالخلاف في هذا الباب قليل، لأن الآيات القرآن نصت نصوصا صريحة على نصيب كل وارث. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي في آيات المواريث. نعم. ألا لا وصية لوارث. أما ما يتعلق بهذه المسألة، فهذه المسألة لم يأتي نص في القرآن عليها، ولم تحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت في عهد سيدنا عمر، أن رجلا مات ولم يكن له إلا جد وإخوة، فجمع عمر الصحابة ليستشيرهم في هذه القضية. ففي اليوم الأول لما جمعهم أتاهم وفد فخرجوا لاستقباله، ثم أعيد السؤال عليه فجمعهم مرة أخرى، فبينما هم جالسون إذ بحية تسقط من سقف المكان الذي هم جالسون فيه، فانشغلوا بقتلها. فقال سيدنا عمر: أبا الله أن نجتمع في الجد والإخوة على شيء. ثم جمعهم ثالثا وخرجوا بأحكام، وهي إذا كان هناك جد وإخوة من غير صاحب فرض، لا يوجد أم، لا يوجد صاحب فرض آخر، زوج أو زوجة
0: أو بنت
1: أو بنت، نعم، فإذا كان هناك بنت حجب الإخوة،
0: نعم
1: حجب الإخوة للأم، ويبقى الإخوة للأب مع الجد. فإذا لم يكن صاحب فرض من من من من من زوج أو من أم أو من بنت لا يوجد، فنصيب الجد مع الإخوة دائر بين أمرين: إما أن يقاسمهم يصير كواحد منهم، وإما أن يكون له ثلث جميع المال، فيعطى الجد الأحظ من هذين الأمرين. إذا قلت الإخوة فالذي يكون لصالحه أن يقاسم، وإذا كثرت الإخوة فيكون لصالحه أن يأخذ ثلث المال، وما بقي يقتسمونه لو كانوا عشرة، فهم سيقتسمون الثلثين بينهم، والجد سيفوز
0: بالثلث.
1: فله الأحظ من واحد من أمرين: إما ثلث المال، وإما أن يقاسمهم فيكون حاله كحال واحد منهم.
0: نعم،
1: هذا إن لم يكن هناك صاحب فرض. إذا وجد صاحب الفرض فله إما ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، أو السدس جميع المال، أو يقاسم الإخوة كواحد منهم. طبعا هذه الحالات الخمس فيما إذا كان هناك صاحب فرض أو لم يكن هناك صاحب فرض يعطى الجد فيها الأحظ، الأكثر يعطى للجد، والأحظ وعدم الأحظ يتحكم فيه عدد الإخوة.
0: نعم،
1: هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. إذن ها يعني سيدنا عمر رضي الله عنه شكل مجمعا فقهيا،
1: نعم، لهذا مجمع فقهي
0: لهذا المسألة، لهذه المسألة، من كبار الصحابة.
1: نعم.
0: نعم،
1: كان يستشير بعضهم بعضا.
0: نعم،
1: كانوا يجتمعون ولا ينفرد واحد منهم بقرار أو بفتوى، لا سيما إذا لم يجد في ذلك نص.
0: نعم،
1: صريح واضح في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ونذكر أعزائي المستمعين بهاتف الحلقة 777-315-355، وهذا يبدو اتصال جديد. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن نسأل
0: شيخ؟ نعم شيخي، اسمعك، تفضلي أختي الكريمة.
3: قلت لك في شخص عنده قطعة أرض،
0: أيوة،
3: وطبعا قطعة الأرض ما عليهاش زكاة،
0: أيوة،
3: لكن قالوا إذا عرضت للبيع ومر عليها أكثر من عام وما ابتاعت،
0: أيوة،
3: يكون عليها زكاة. صح.
0: إذا لم تعرض للبيع،
3: لا عرضت للبيع،
0: إذا عرضت
3: يعني
0: للبيع
3: أصبحت معروضة للبيع، ولكنها مر عليها عام يعني حال الحولة يعني ومبتعد.
0: نعم.
3: فيقال إنها عليها زكاة.
0: أيوة.
3: بس قيمتها هي ما بتبلغ النصاب يعني قليلة قيمتها، لا بأس ما هي كثيرة.
0: أيوة.
3: بس هذا الشخص عنده ذهب يعني أو نقود فلوس يعني، فهل يجمع قيمة هذه القطعة مع الفلوس والذهب اللي معه ويكون على أساس يشوف النصاب حقهم إذا بلغوا النصاب يعني هذا المبالغ له، وننزل عليه الزكاة ولا كيف؟ وهل صحيح أنها إذا عرضت للبيع قطعة الأرض عليها زكاة؟
0: طيب، إذن هذه استفسارات أختي الكريمة نعرضها على شيخنا الفاضل شيخ ياسر. تابعين عبر الراديو؟
3: عندي سؤال ثاني.
0: السؤال الثاني تفضلي.
3: امرأة صلت المغرب يعني نوت أنها تصلي المغرب.
0: أيوة.
3: وبعدين أثناء الصلاة نسيت أنها تصلي المغرب وظنت أنها تصلي العشاء، فبعدين في الصف الركعة كانت ما هي ذاكرة هل هي الرابعة أو الثالثة.
0: أيوة.
3: هي نوت المغرب ولكن بعدين نسيت أنها تصلي المغرب وظنت أنها تصلي العشاء.
0: تمام.
3: فهل هي الركعة الثالثة أو الرابعة؟ لكن بعدين ذكرت أنها تصلي المغرب ما تصلي العشاء، فاعتبرت أنها صلت الثلاث وخلاص وركعت وسجدت على أساس أنها المغرب، فهل صلاتها صحيحة؟
0: نعم.
3: وإذا ما هي صحيحة إيش يتوجب عليها؟
0: طيب، نسمع من الشيخ ياسر. شكرا أختي الكريمة. يا هلا وسهلا. تابعين عبر الراديو. طيب، إذن بقي سؤال للأخ الأستاذ عمر بسعيدة. يقول أب خلف بيت لأولاده لورثته، يقول أن بقية الأبناء بنوا لهم بيوت، خرجوا من هذا البيت، بقي واحد ساكن في هذا البيت، يقول أنه دخله محدود وما قدر يعمل له شيء، فالآن إخوانه وأخواته يطالبونه أنهم بيبيعون البيت، يريدوا حقهم من هذا البيت وهو ما عنده مسكن يأوي إليه غير هذا البيت الذي خلفه أبوه، كيف يصنع؟
1: طبعا إخوانه وأخواته إنما يطالبون بحق من حقوقهم، هذا الأخ غير القادر على بناية مسكن له لا يحرم الآخرين عن حقهم ولا يكون حجر عثرة في طريق أخذهم لحقهم ولميراثهم من أبيهم، فواجبه إما أن يشتري هذا البيت ولا شك أن له حق الشفعة، لكنه يقول إنه غير قادر على أن يشتري، فليذهب وليستأجر له بيتا ولا يستولي على هذا البيت الذي تعلق به حق إخوانه وأخواته، اللهم إلا إن رضوا بسكناه من غير إيجار فهم راضون مثلا بجلوسه فيه وأن يسكن فيه إلى أن يفرج الله عليه ليبني له مسكنا فلا بأس، أما في حال عدم رضاهم فلا يجوز له أن يستمر في هذا البيت ولا أن يعرقل عليهم بيعه، والله نعم. أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. وهذا اتصال جديد. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذ عماد.
0: نعم الأخ سعد.
4: نعم سعد معلم حياك الله.
0: طيب لو تكرمت يا سعد، سعد اخفض صوت الراديو.
4: طيب
0: لحظة اسمعنا عبر الهاتف. تفضل يا سعد. سعد المعلم من المقد، تفضل. سعد أنت معنا؟ الأخ سعد؟ الأخ سعد أنت معنا؟
5: ألو؟
0: نعم تفضل.
5: ألو معك.
0: تفضل.
5: حياتي لكم الشيخ ياسر.
0: حياك.
1: الله يحفظك ويرعاك.
5: ونظن يا أخي في الإذاعة مقطوعة.
0: نعم هناك مشكلة في إشكالية موجودة. نعم
5: نحن نشكي منها.
0: نعم نعم.
5: هذا لكم شيء خبر في هذا؟
0: والله الخبر عند الإخوة في الإدارة الهندسية لو فين وصلوا في الإشكالية هذه. نعم إن شاء الله ينجزوا هذه الإشكالية إن شاء الله حلوها.
5: أنا قلت حوالي أسبوع.
0: نعم.
5: الساعة 11 أو 12 تنقطع وبعدين ما.
0: نعم نعم نعم.
5: سؤال عندي سؤالين.
0: أيوة تفضل.
5: السؤال الأول ما الفرق بين البدع والاجتهاد؟
0: ما الفرق؟
5: السؤال الثاني اللي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه سنة أذان الأول الفجر، فهل هذا بدع أو اجتهاد؟
0: الأذان الأول للفجر أو الجمعة؟
5: الفجر.
0: الفجر.
5: آه.
0: تمام.
5: حياتي لكم.
0: شكرا جزيلا يا أخ سعد، شكرا تابعنا إن شاء الله، أهلا وسهلا. طيب إذا السؤال الأخت المتصلة، السؤال الأول يقول شخص عنده قطعة أرض عرضها للبيع، مر عليها عام ويعني ما ابتاعت، هي قيمتها قليل، فتقول هل يجمع ما عنده من مدخرات مالية مع قيمة هذه الأرض حتى يزكي حتى تبلغ النصاب، أم ماذا يصنع في هذه الحالة؟
1: نقول لها إذا اشتريت هذه الأرض لغرض بيعها فالتجارة في العقار أو في غيره لا بد وأن تشمله نية التجارة في حال الشراء وحال العرض على البيع. أما إذا اشتريت لغرض بناء مسكن أو صرفت هكذا إعانة لصاحبها أو اشتراها لا لغرض بيعها، فإذا عرضها للبيع لا تجب زكاتها، لا يجب عليه أن يزكيها لأنها ليست من أموال الزكاة ومن أموال الزكاة عروض التجارة، لكن عروض التجارة لا يكون العرض للتجارة إلا إذا اقترنت نية التجارة بحالتين أو بزمنين، وقت شرائه ووقت بيعه. فإذا عرضت للبيع وكان هذا الشخص قد اشتراها لغرض التجارة لغرض تنمية ماله، هنا يجب عليه أن يزكيها، فيزكيها لكل عام في مذهب إمامنا الشافعي وفي مذهب الجمهور، أي قيمتها التي هو يعرضها أو قيمة مثلها.
0: تقول قيمتها دون النصاب.
1: فإذا كانت قيمتها دون النصاب لا زكاة عليه فيها إلا إذا كان الشخص عنده أموال زكوية أخرى ويكمل بقيمة هذه الأرض النصاب، حينئذ يجب عليه أن يزكي الجميع، يزكي قيمة الأرض مع النقود التي بيده، فإذا بلغ مجموع ذلك نصابا وجب عليه أن يزكي الجميع.
0: نعم. جزاكم الله خيرا.
1: طبعا في مذهب الإمام مالك أن هذا الأمور التي لا تباع إلا بعد فترة، ويسميه التاجر غير المدير الذي لا تدور بضائعه كالتجارة في العقارات، يقول لا يلزمه أن يزكيها إلا إذا باعها واستلم ثمنها فيزكيها لسنة واحدة، لكن الأفضل ورعا أن يزكيها كل عام، فإن لم تكمل النصاب وعنده مال يكملها نصابا كمل بقيمتها النصاب وزكى الجميع.
0: نعم
1: والله أعلم. نعم.
0: طيب إذا اشتراها ليس لغرض المتاجرة،
1: نعم،
0: اشتراها لحفظها أو
1: لبناء مسكن،
0: لبناء مسكن، نعم، مثلا، ثم، نعم، غير رأيه وأراد أن يبيعها،
1: نعم، لا زكاة عليه فيها، لأن، نعم، شرط التجارة أو شرط العرض لم يتوفر،
0: نعم،
1: لا زكاة عليه، اللهم إلا في المبلغ الذي استلمه إن دار الحول عليه،
0: نعم،
1: هنا يجب عليه أن يزكيها،
0: نعم. جزاكم الله خيرا. نفس السائلة تقول دخلت في صلاة المغرب وهي يعني أرادت أن تصلي المغرب،
1: نعم،
0: في أثناء الصلاة ظنت أنها تصلي العشاء وشكت في الركعة الأخيرة هل هي رابعة أم ثالثة، لكن يعني اكتفت أنها ثالثة وسلمت من تلك الركعة.
1: لا يضرها أنها غفلت عن كونها صلاة مغرب، بل هي صلاة مغرب وظنت أنها تصلي العشاء، ما دامت أنها لم تتأكد ولم تتيقن الزيادة، ما دام أن هذه الركعة شاكة فيها هل هي ثالثة أم هي رابعة، فلا عليها، فصلاتها صحيحة. إذا تيقنت أن الركعة التي صلتها هي الركعة الرابعة يقين بلا شك، فقد بطلت صلاتها ويلزمها الآن أن تقضي صلاة المغرب،
0: نعم.
1: أما إذا كانت القضية قضية شك فلا حرج عليها، وإن طرأ خاطر عليها أن الصلاة التي تصليها صلاة العشاء وهي في الواقع صلاة المغرب.
0: نعم. الأخ سعد المعلم من المقد يقول ما الفرق بين البدعة والاجتهاد؟
1: الاجتهاد إعمال للأدلة الشرعية للوصول إلى حكم شرعي عن طريق هذا الدليل باستخدام قواعد الأصول التي أصلها الفقهاء وأصلها الأصوليون ليتوصل بها إلى حكم شرعي، ويعرفه الفقهاء بأنه بذل المجهود في تحصيل المقصود، والمجتهد لا بد وأن تتوفر فيه شروط أن يعرف الكتاب ويعرف السنة ويعرف لغة العرب ويعرف طرق الاستدلال والناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع حتى لا يخالفها، هذه شروط في المجتهد وهو حينئذ مثاب، فإذا أخطأ فله أجر واحد وإذا أصاب فله أجران، أجر إصابته وأجر اجتهاده،
0: نعم.
1: ما يتعلق بالبدع أو بالبدعة، فالبدعة إحداث شيء لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة الكرام، هذا هو مفهوم البدعة. فالبدعة لا تستند على دليل، بينما المجتهد إذا أبدى حكما كان عنده دليل في أن يؤصل هذا الحكم أو أن يتوصل إلى هذا الحكم. الاجتهاد بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي، والبدعة إنما هي إحداث أمر لا عن طريق الاجتهاد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. في سؤال الثاني الأخ سعد يبدو أنه خلط بين الأذان الأول ليوم الجمعة الذي سنه عثمان
1: نعم،
0: رضي الله عنه، وبين الأذان الأول للفجر.
1: نعم، الأذان الأول للفجر
0: هو لا ركز في الأخير على أذان الفجر الأول.
1: نعم، أذان الفجر الأول هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا سمعتم أذان بلال فكلوا واشربوا، فإذا سمعتم أذان ابن أمي مكتوم فأمسكوا، فبلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر. من هنا يسن أذانان للفجر، الأذان الأول ثم الأذان الثاني، ويسن مؤذنان كما كان على عهد النبي ليميز السامع بين الأذان الأول والأذان الثاني. أما ما يتعلق بالجمعة فقد زاد الأذان الثاني فيها سيدنا عثمان، وقاسه قياس شبه، وهذا إعمال للإجتهاد. اجتهد سيدنا عثمان وقاس المغرب أو قاس الجمعة على الفجر، وأحدث أذانا ثانيا

0: جزاكم الله خيرا. ثم هو يسأل يقول هل هو بدعة؟
1: هو بدعة لغوية لم تكن في عهد النبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي بطريقة الخلفاء الراشدين ومن طريقتهم هذا الأذان للجمعة.
0: نعم. نختم شيخ ياسر بهذا السؤال من سائلة تقول نريد أن ننتقل إلى بيت آخر، تقول أمي لا زالت في العدة، فهل يجوز لنا أن نأخذها معنا إلى هذا البيت الجديد أم ننتظر حتى تكمل العدة؟
1: إذا اضطر الأمر إلى أن يخرجوا إلى بيتهم الجديد فلا بأس أن يأخذوا أمهم معهم إلى ذلك البيت، لأنها بلا شك ستستوحش بجلوسها وحدها في البيت القديم. وإذا أرادوا أن يكملوا عدة أمهم في البيت الذي هم فيه الآن فهو أفضل بالنسبة لهم هذا، وليس ذلك بواجب عليهم.
0: نعم.
1: فهي سيكون لها عذر في انتقالها من البيت القديم إلى البيت
0: الجديد.
1: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع، فقد أفدتم إفتاء وعلما في هذه الحلقة المباركة، جزاكم الله خيرا وفقكم الله شيخنا الفاضل.
1: آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وأن يرزقنا فيه الإخلاص قولا وعملا. آمين.
0: اللهم آمين. طبعا اليوم اتصالات كثيرة، هذه مكالمة يبدو أنها من الخارج من المملكة العربية السعودية إلى الهاتف، لكن نعتذر لهذا المتصل الآن لأن وقت البرنامج قد انتهى، وإن شاء الله نتواصل أو يرسل رسالة نصية أو رسالة عبر الواتساب حتى نجيب عن أسئلة السادة المستمعين جميعا. نشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة من خلال حلقة هذا اليوم، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج عبد الله عيضة حسين، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا الثلاثاء، نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي وكيل المحافظة الجيلاني في وفاة نجله. وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية يناقش مع منظمة ميد جلوبال تدخلاتها الصحية ومشاريعها المستقبلية بالمحافظة. الوكيل الجهوري يبحث مع قيادة صندوق النظافة والتحسين خطة تطوير واجهات عاصمة المحافظة. الوكيل الجيلاني يناقش مع مالكي محطات الغاز صعوبات الإمداد والمعالجات لتخفيف معاناة المواطنين. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجله الذي شيع ودفن ليلة البارحة في مسقط رأسه بمنطقة آل الجيلاني براورة بمديرية الضلعة. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خالص تعازيه وصادق مواساته للوكيل الجيلاني وأفراد أسرته وذويه، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الموت حق وأن مصابهم الجلل هو مصاب الجميع. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس وفدا من منظمة ميد جلوبال الإنسانية لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاق التدخلات الصحية في المحافظة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا. وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الجارية التي تنفذها المنظمة، وفي مقدمتها أعمال الترميم والتحسين المستمرة في مشفى القطن العام، والتي تركز بشكل أساسي على تطوير قسم رعاية الأمومة والطفولة تلبية للاحتياجات الصحية الملحة بالمديرية. كما ناقش اللقاء آفاق الشراكة والخطط المستقبلية بين السلطة المحلية والمنظمة وبحث إمكانية إطلاق مبادرة العيادات المنزلية المتخصصة في تقديم الرعاية للأمهات والأطفال، إلى جانب التنسيق لتنظيم مخيمات طبية وقوافل علاجية تستهدف الأسر والمناطق النائية والأكثر فقرا بمختلف مديريات حضرموت. وأشاد الوكيل العطاس بالجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها منظمة ميد جلوبال، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بحضرموت على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح المشاريع الصحية وتوسيع دائرة المستفيدين منها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء المحليين. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري أمس بمدينة المكلا المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس أسامة بسعد لمناقشة آليات تحسين المظهر الجمالي والحضري لمدينة المكلا وبلورة رؤية متكاملة لرفعها ضمن تدخلات المشاريع الحيوية الممولة من المنظمات المانحة. وتناول اللقاء حزمة من التدخلات العاجلة والمستدامة لتطوير البنية التحتية الجمالية لمدينة المكلا، وفي مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير المدخلين الشرقي والغربي للمدينة ليعكسا واجهتها الحضرية، إضافة إلى دراسة تحسين الشوارع الرئيسة وخطة إبراز الهوية التراثية والثقافية لحضرموت في عملية التحسين ودمجها ضمن خطط مشاريع البنية التحتية لتقديمها إلى المنظمات الدولية والجهات المانحة. وأكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية حرص اهتمام السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي على إبراز عاصمة المحافظة بالمظهر الذي يليق بمكانتها الاقتصادية والمدنية، مشددا على ضرورة سرعة إنجاز الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية وفق معايير تسهم في إثراء الطابع الحضاري للمدينة وتلبي اشتراطات التدخلات الدولية. آخر خبر في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بمكتبه بمدينة المكلا عددا من مالكي محطات تعبية الغاز لمناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط المحطات والوقوف أمام التداعيات المترتبة على أزمة مادة الغاز وبحث المعالجات الكفيلة بتخفيف معاناة المواطنين وضمان استقرار تموين السوق. واستمع الوكيل الجيلاني خلال اللقاء إلى شرح من مالكي المحطات حول أبرز الاختناقات التي تواجه نشاطهم وفي مقدمتها انخفاض الكميات الواردة من مادة الغاز من محافظة مأرب وما يترتب على ذلك من تحديات في تلبية احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وغاز السيارات، مؤكدين أهمية تعزيز الإمدادات ومعالجة أسباب النقص بما يضمن انتظام عملية التوزيع. وأكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي تولي ملف توفير مادة الغاز اهتماما كبيرا وتعمل على معالجة الصعوبات القائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام محطات التعبية بما يسهم في تعزيز تدفق كميات كافية من الغاز إلى المحافظة وتحسين آلية توزيعه ووصوله إلى المواطنين بصورة منتظمة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، إلى اللقاء.
2: لنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. استقبل وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أمس الاثنين بديوان عام المحافظة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي يقيم معسكرا إعداديا عدن استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 المقرر أن تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة من 23 من سبتمبر الجاري وحتى 3 من أكتوبر المقبل. واطلع المحافظ خلال اللقاء الذي أحضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاث وعدد من وكلاء المحافظة ورئيس فرع اتحاد كرة القدم عرفات محمد من الجهاز الفني والطلعة المحافظ من الجهاز الفني للمنتخب بجهة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وبرنامج الإعداد والتدريبات التي يخوض المنتخب خلال معسكره بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد لخوض منافسات البطولة. ودع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ظهر أمس الاثنين منتخب مركز التدريب والتطوير FIFA لتأسيس قاعدة المنتخبات الوطنية مدينة مكلا المختارين للانخراط في المعسكر الإعدادي الداخلي بمحافظة أبيان وذلك للمشاركة في مهرجان كأس العالم تحت 15 عام بأذربيجان ضمن برنامج تطوير مواهب خلال شهر أكتوبر المقبل مشاركة نحو 200 دولة وتأتي هذه المشاركة ثمرة لإدارة اليمن ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير المواهب. وأكد المدير العام العمودي خلال التوديع ولقائه بالجهاز الفني والإداري للمركز ببعثته بقيادة المشرف أنور سعد الله الرباكي والكابتن صدر الدين سالم مدربا وعمار الجعيدي مساعد المدرب وأدهم وهيد عفاش مدربا لحراس المرمى المرافق البعثة وحازم جوبان إداري المركز على ضرورة بذل مزيد من الجهد والاجتهاد في مرحلة الإعداد. عربيا وصل الحارس المصري محمد أبو جبل إلى الأراضي المغربية تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خطوة تقرب الحارس الدولي من خوض تجربة جديدة في الملاعب المغربية. وفقا لما أورده موقع البطولة المغربي فإن أبو جبل وصل إلى المغرب بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة المغرب التطواني بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق ليصبح الحارس المصري قريبا من إتمام إجراءات انضمامه بشكل رسمي. ويأتي تعاقد المغربي التطواني مع أبو جبل في إطار تحركات النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادا للموسم الجديد ومشاركته في منافسات البطولة الاحترافية حيث يعول الفريق على خبرات الحارس المصري في تقديم الإضافة المطلوبة. يجد نادي ليفربول نفسه أمام مهمة جديدة وحساسة خارج الخطوط بعدما تأكد رحيل مديره الرياضي ريتشارد هيوز إلى نادي الهلال السعودي لتبدأ إدارة الريدز رحلة البحث عن الرجل الذي سيتولى أحد أكثر مناصب تأثيرا في مستقبل الفريق. ويبحث ليفربول عن مدير رياضي جديد للمرة الخامسة في وقت يسعى في النادي إلى إنهاء عملية الاختيار بأسرع ما يمكن مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مشروع الرياضي وعدم تكرار دوامة التغييرات المتلاحقة في هذا المنصب. وكان هيوز قد تولى منصب في ليفربول صيف 2024 ولعب دورا بارزا في تعيين كل من أرنو سلوت وأندوني قبل أن يبلغ النادي في وقت سابق من العام الحالي برغبته في خوض تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية. انتهت قصة الميركاتو الأطول في نادي الاتحاد السعودي بنهاية صادمة فرغم امتلاك العميد لموافقة اللاعب ورغبته الصريحة ورغم وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية فشلت الصفقة الأغلى هذا الصيف في اللحظات الأخيرة لسبب لم يكن ماليا بحتا. وكشف صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن مفاوضات الاتحاد مع نادي فينورد الهولندي بشأن التعاقد مع الجناح الجزائري أنيس حاج موسى قد انهارت بشكل رسمي رغم أن الطرفين كانا قد اتفقا يوم الأربعاء الماضي على اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب مقابل 27 مليون يورو ترتفع إلى 29 مليون مع الإضافات وبعقد يمتد لأربع سنوات. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي مساء أمس الاثنين عن صفقة غير مسبوقة تمكن من إنجازها عبر الدور المغربي وأصدر النادي اللندني بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي جاء فيه يسر أكاديمية كريستال بالاس أن تؤكد التعاقد مع اللاعب المغربي طه مجني من نادي اتحاد تواركا المغربي وأكد أنها صفقة غير مسبوقة إذ أصبح اللاعب البالغ من عمر 18 عاما أول لاعب ينتقل مباشرة من الدور المغربي إلى أحد أندية الدور الإنجليزي الممتاز. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة وراء قرار هانز فليك عدم منح فرينكي شيارة القيادة الأولى في برشلونة في ظل حالة من عدم الرضا لدى المدرب الألماني تجاه طريقة تعامل لاعب الوسط الهولندي مع إصابته رغم استمرار الاعتماد عليه باعتباره أحد العناصر المهمة في الفريق. وقالت إذاعة كادينا سير الأسبانية أن فليك اختار البرازيلي رافينيا قائدا أول للفريق بينما جاء بدري في المركز الثاني. مع اقتراب لحظة الكشف عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية والمقرر عنها اليوم الثلاثاء، يجد هاري كين نفسه في قلب السباق على أرفع جائزة فردية في عالم كرة القدم بعدما تصدر قائمة المرشحين وفق لتوقعات شركات المراهنات، مستندا إلى موسم استثنائي فرض نفسه كواحد من أكثر المهاجمين غزارة في تسجيل الأهداف. لكن الطريق للكرة الذهبية لا يعبد بالأهداف وحدها، فعلى مدار تاريخ الجائزة منذ انطلاقتها عام 1956 أثبتت التجربة أن التألق الفردي مهما بلغ حجمه قد لا يكون كافيا عندما يتعلق الأمر بحسب أصوات الصحفيين، غالبا ما تلعب البطولات الكبرى والألقاب الجماعية دورا حاسما في تحديد هوية الفائز. نتائج مباريات الأمس: في الدور الأسباني ألتشي يخسر من ريال سوسيداد بثلاث أهداف لهدفين، وختافي يتعادل مع سلتا فيغو بهدف لهدف. وفي الدور الإيطالي أودونيزي يخسر من لاتسيو بهدفين لهدف، وكالياري يتغلب على لاتشي بهدف دون رد. وفي دوري روشن السعودي الهلال يخسر من نيوم بهدفين دون رد، والخليج يتعادل مع الرياض بدون أهداف. مباريات الليلة الثلاثاء: في دوري أبطال أوروبا كلوب بروج مع أستون فيلا في 47 دقيقة، وإيك أثينا مع لاسك في 47 دقيقة، وريال مدريد مع أنتر ميلان في 10 مساء، ودورتموند مع فياريال في 10 مساء، وبورتو مع مان سيتي في 10 مساء، ونادي ليل الفرنسي مع ريال بيتيس في 10 مساء. وفي كأس الرابطة الإنجليزية كستر بلس مع ميد لزبرا في 49 دقيقة، وسندرلان مع هال سيتي في 49 دقيقة، وبورثموث مع لين كولن في 49 دقيقة، وليتون أورينث مع براتفورد سيتي في 49 دقيقة. وفي دوري روشن السعودي الاتفاق مع الفيصلي في 36 دقيقة، والحزم مع التعاون في 56 دقيقة، والاتحاد مع الفيحاء في 9 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز سالم بلقدي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
3: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: بث الأمن والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

عندما تتصاعد حدة المواجهات وتشتد الأزمات، يتحول الانضباط العسكري من مجرد قواعد تعليمية إلى ركيزة أساسية لحماية الأوطان وحفظ الأرواح. إن دور العسكري في الأوقات الحرجة يتجاوز حمل السلاح إلى منظومة متكاملة من السلوكيات والقرارات، منها الثبات النفسي وضبط النفس، وهو امتلاك الهدوء والسيطرة على التوتر لاتخاذ قرارات سريعة وصائبة تحت الضغط بعيدا عن الانفعال. ثم يأتي الالتزام الدقيق بالتعليمات، وهو تنفيذ أوامر القيادة بسلاسة ودقة. فالعمل العسكري يعتمد على التناسق التكتيكي لمنع الفوضى. ثم يأتي احترام الأخلاقيات وقواعد الاشتباك. الالتزام بالقيم العسكرية والأخلاق الإسلامية في حماية المدنيين والممتلكات غير العسكرية وعدم الانجرار لردود الأفعال العشوائية. ثم يأتي دور الاستخبارات واليقظة الأمنية، فالحفاظ على سرية التحركات وعدم تداول الشائعات أو تسريب المعطيات الميدانية التي قد يستفيد منها العدو. ثم يأتي دور تعزيز الروح المعنوية، وهو مساندة الرفاق في الميدان ورفع معنوياتهم. فالتماسك النفسي داخل الوحدة العسكرية هو خط الدفاع الأول. فالانضباط في أوقات السلم يوفر الدماء في أوقات الحرب، والثبات عند الصدمة الأولى هو جوهر الشجاعة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأوطاننا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر بمثلة اللدواس. محاضرة تدريبية بالكتيبة الخاصة حول مفهوم المعركة المشتركة الحديثة ومكوناتها. لواء النخبة الحضرمية يحتفل بتخرج دفعة جديدة من دورة الاستجداد لعام 2026 للميلاد. ضبط شحنة حشيش تزن أكثر من 37 كيلو غرام في نقطة عسد الفاي بساحلي حضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

ثم كانت نقطة مثلث الأدواس العسكرية التابعة لمعسكر الأدواس بالمنطقة العسكرية الثانية في الأسبوع المنصرم من إحباط عملية نقل تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر المتنوعة كانت مخبأة داخل سيارة نوع صالون، وذلك أثناء تنفيذ أفراد النقطة لمهامهم الأمنية وإجراءات التفتيش المعتادة. وجاءت عملية الضبط عقب اشتباه أفراد النقطة بالسيارة أثناء مرورها، حيث جرى إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة أسفرت عن اكتشاف الشحنة المخفية داخلها، بعد أن عمد المهربون إلى استخدام أساليب مختلفة للتمويه وإخفاء محتوياتها في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش ونقلها بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية. وبحسب المعلومات الأولية كانت السيارة قادمة من ضواحي مدينة المكلا باتجاه وادي حضرموت في محاولة لنقل الشحنة إلى خارج المحافظة، فيما تشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط الأسلحة والذخائر المضبوطة بكميات من الأسلحة التي فقدت أو نهبت من بعض المعسكرات في ساحل حضرموت خلال أحداث شهر يناير الماضي، على أن تحدد الجهات المختصة مصدرها وملابساتها بصورة نهائية من خلال الإجراءات والتحقيقات القانونية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوحدات والنقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية لتعزيز الرقابة على حركة المركبات ومنع عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والتصدي لأي محاولات تستهدف نقل المواد العسكرية بصورة غير قانونية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وأظهرت عملية الضبط مستوى عاليا من اليقظة والانتباه والجاهزية لدى أفراد نقطة مثلث الأدواس وما يتحلون به من حس أمني ودقة في تنفيذ مهامهم، حيث أسهمت إجراءات التفتيش والانتباه للتفاصيل في كشف الشحنة المخفية وإحباط عملية نقلها قبل وصولها إلى وجهتها. وعقب استكمال عملية الضبط جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وتسليم السيارة والشحنة المضبوطة إلى قيادة معسكر الأدواس تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المتبعة والكشف عن ملابسات عملية التهريب والجهة التي تقف ورائها ووجهة الشحنة. من جانبه أشاد قائد معسكر الأدواس العقيد الركن سعد سعيد المنهالي بالجهود التي بذلها قائد أفراد نقطة مثلث الأدواس، مثمنا يقظتهم العالية وحسهم الأمني وانضباطهم أثناء أداء واجبهم وما أظهروه من مسؤولية وجدية في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وأكد العقيد الركن المنهالي أن نجاح أفراد النقطة في ضبط الشحنة وإحباط عملية نقلها يعكس مستوى الجاهزية والانضباط الذي يتمتع به منتسبو المعسكر، ويؤكد أهمية الدور الذي تطلع به النقاط العسكرية في حماية المنافذ وخطوط الحركة ومنع محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المحظورة. وثمن قائد معسكر الأدواس جهود منتسبي نقطة مثلث الأدواس العسكرية، مؤكدا أن اليقظة المستمرة والالتزام بإجراءات التفتيش والانضباط في أداء الواجب تمثل ركائز أساسية للنجاح في المهام الأمنية، متمنيا لقائد وأفراد النقطة دوام التوفيق والنجاح في أداء واجباتهم الوطنية والأمنية. وشدد العقيد الركن المنهالي على ضرورة استمرار المهام الأمنية بمستوى عال من المسؤولية والجاهزية والتعامل بحزم في منع محاولات التهريب، بما يعزز حماية أمن المحافظة واستقرارها ويحافظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. نظمت الكتيبة الخاصة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الأربعاء الماضي محاضرة تدريبية لعدد من ضباط الكتيبة بعنوان مفهوم المعركة المشتركة الحديثة ومكوناتها، وذلك في قاعة المجد بمعسكر قيادة الكتيبة الخاصة في المكلا ضمن إطار برنامجها التدريبية الهادفة إلى تعزيز المعارف العسكرية ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها. حيث ألقى المحاضرة قائد الكتيبة الخاصة العقيد الركن مؤيد حسين بن شملان بحضور رئيس عمليات الكتيبة الخاصة النقيب سالم صالح اليميني ومشاركة ضباط الكتيبة
وتناولت المحاضرة عددا من المحاور والموضوعات المرتبطة بمفهوم العمليات العسكرية الحديثة وطبيعة المعركة المشتركة ومكوناتها الأساسية، إلى جانب التعريف بالرموز العسكرية وأساليب استخدامها في الرسم والتخطيط على الخرائط العسكرية. واستهل العقيد الركن بن شملان المحاضرة بتوضيح مفهوم المعركة المشتركة الحديثة باعتبارها نمطا من أنماط العمل العسكري الذي يقوم على اشتراك عدة أفرع وقوات ووسائل عسكرية بصورة متكاملة ومنسقة لتحقيق هدف عسكري مشترك، بما يضمن توظيف الإمكانات المختلفة ضمن جهد موحد. وأوضح أن المعركة المشتركة الحديثة تقوم على التكامل بين مختلف مكونات القوة العسكرية، بما في ذلك القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، إلى جانب الاستفادة من قدرات الاستطلاع والمعلومات والاستخبارات ووسائل القيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية. وأشار إلى أن المعركة الحديثة تختلف عن أنماط القتال التقليدية من خلال اعتمادها بصورة أكبر على العمل المشترك والمتزامن بين مختلف القوات وتكامل المعلومات والاستطلاع والقيادة والسيطرة والاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة، إلى جانب توظيف قدرات الحرب الإلكترونية والسبرانية. كما تطرقت المحاضرة إلى أبرز أنواع القتال والمتمثلة في الهجوم والدفاع والمعركة التصادمية والقتال التعطيلي والارتداد، مع استعراض طبيعة كل نوع وموقعه ضمن أنماط العمليات القتالية. وفي محور آخر تناولت المحاضرة المكونات الأساسية للمعركة المشتركة الحديثة والمتمثلة في النيران والمناورة والضرب، باعتبارها عناصر مترابطة تسهم في تحقيق الأهداف العسكرية ضمن إطار العمل المشترك. وبين قائد الكتيبة الخاصة أن النيران تمثل جوهر ومضمون أعمال القتال للحصول على المبادرة، موضحا تنوع مصادرها بحسب طبيعة العمليات والقوات المشاركة، بما في ذلك القوات البرية والجوية والبحرية والمدفعية والصواريخ والمشاة. كما تناول المحور الثاني مفهوم المناورة ودورها في تحقيق الانتقال المنظم والسريع للقوات والوسائل من اتجاه إلى آخر، وتكوين التجمعات المناسبة بما يخدم تحقيق الأهداف الميدانية. وأشار إلى أن المناورة لا تقتصر على حركة القوات فحسب، بل تشمل التكامل بين القوات والنيران والوسائل المختلفة، بما يسهم في إرباك الخصم وتشتيت جهوده وإعاقة قدرته على تنفيذ نواياه وتحقيق أهدافه. وتطرقت المحاضرة كذلك إلى مفهوم الضربة باعتبارها من المكونات الأساسية للمعركة ونتيجة للتكامل بين النيران والمناورة، موضحا أن تنفيذها يعتمد على التنسيق بين مختلف عناصر القوة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن إطار العملية العسكرية. احتفل لواء النخبة الحضرمي التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الأربعاء المنصرم بتخرج دفعة جديدة من دورة الاستجداد للعام التدريبي 2026 للميلاد، التي نفذت بإشراف مركز التدريب القتالي باللواء في إطار برامج التدريب والتأهيل الهادفة إلى إعداد منتسبي الوحدات العسكرية ورفع مستوى كفاءتهم وتعزيز قدراتهم العسكرية والانضباطية والميدانية، بما يمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار. وشهد حفل التخرج حضور رئيس أركان لواء النخبة الحضرمي المقدم حسين سعيدان وعدد من ضباط اللواء، إلى جانب المدربين والخريجين، حيث عكست فقرات الحفل ما تلقاه المشاركون خلال فترة الدورة من معارف ومهارات عسكرية وتدريبات عملية أسهمت في تطوير قدراتهم وترسيخ مفاهيم الانضباط والالتزام والجاهزية. وفي كلمة له خلال الحفل نقل رئيس أركان لواء النخبة الحضرمي تهاني وتحيات قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وقائد لواء النخبة الحضرمي العقيد محمد عمر بامهير،
إلى الخريجين بمناسبة إتمامهم بنجاح متطلبات الدورة واجتيازهم مراحل التدريب والتأهيل. وأشاد المقدم سعيدان بما أظهره الخريجون طوال فترة الدورة من جدية وتفاعل والتزام، وما عكسوه من مستوى عال من الانضباط والحرص على الاستفادة من البرامج التدريبية، مؤكدا أن ما اكتسبوه من مهارات ومعارف يمثل قاعدة أساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل العسكري وتحمل المسؤولية.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج أسامة جابر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

0: تنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: لا يمكن للإنسان أن يعيش في عزلة. الإنسان بطبعه يميل إلى تكوين علاقات وصداقات، منها اللي يستمر معنا طول العمر ومنها اللي ينتهي بمواقف ربما لم تكن بالحسبان. الصداقة والزمالة، كذلك أيضا علاقات أفراد الأسرة ببعضهم البعض، هي روابط تربط القلوب ببعضها قبل أي شيء آخر، ولما تنتهي أكيد سوف تترك أثر لا يمكن نسيانه، خصوصا إذا كانت علاقتنا بمن نحب قوية جداً.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة المكلة الصوت الحضرمي الأول. نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس. العلاقات الفاشلة وأثرها على الفرد وكيف ممكن إن احنا نتخطاها هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهذه طبعا التساؤلات اللي سنجاوب عليها مع ضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة القديرة إيمان الأحمدي، ولكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين الرائعين مستمعي إذاعة المكلة بعد هذا الفاصل القصير الجميل. نرحب بضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة القديرة إيمان الأحمدي. يا مرحبا بك معنا دكتورة.
1: هلا وسهلا آية.
0: حقيقة في الحلقات الماضية دكتورة سعدنا جدا بالحديث معك عن مشكلات العمل، وربما يعني أنا شخصيا استفدت مما قلتيه، وأكيد أيضا المستمعين استفادوا، وربما حتى كان هناك تنوير لبعض الأشخاص يعني في بخصوص هذا الأمر. اليوم طبعا دكتورة سوف نتحدث عن فشل العلاقات، وكيف ممكن أنه طبعا كثير من الأشخاص يعني يمرون بهذه المرحلة ولكن لا يعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، خصوصا أنه نجد أن الإنسان يعني يتعلق بشخص، زميل، أخ مثلا يعتبره أخ، أحيانا حتى علاقات أفراد الأسرة فيما بينهم يعني علاقات قوية، ولكن أحيانا تحدث مشكلات تجعل هذه العلاقة ممكن تقول تفشل، نعم، فبالتالي تؤثر على الإنسان يعني. ولكن لفظة فشل العلاقات عرفينا عنها دكتورة بالتحديد.
1: سعيدة جدا آية أني أكون مرة أخرى في ضيافتكم في ضيافة إذاعة المكلة، خاصة في برامج يعني مميزة جدا ولها تأثير على أرض الواقع وعلى مجتمعنا بشكل عام.
0: طبعا نحن أسعد دكتورة بتواجدك.
1: شكرا حبيبتي. الفشل هو الخيبة، الخيبة اللي تعرضها الإنسان،
0: نعم،
1: في كثير من المواقف. في بعض الأحيان يتعرض الإنسان لخيبة أمل عندما يكون عنده هدف يريد أن يحققه، نعم، فجأة هذا الهدف لن يتحقق ويفشل فيه، فيشعر الإنسان بأنه مشاعره أنه محبط نفسيا، وأنه هذه الفشل خلاص أنا فشلت معناته أنا خلاص انتهيت. فالفشل هو الخيبة الذي يشعر به الإنسان.
0: نعم، وزي ما أسلفت بالذكر الدكتورة أنه يعني يشعر أنه خلاص بما أنه فشلت يعني أنا انتهيت.
1: أنا انتهيت،
0: وهذا الشيء خطأ.
1: فعلا هذا خطأ.
0: أحيانا تكون العلاقات دكتورة مثل السم يعني في حياة الشخص أحيانا، والتخلي أحيانا عنها يكون زي الواجب. إيش رأيك في هذا الموضوع؟
1: بعض العلاقات إذا فشلت فيها فلازم أتخلى عنها وأبني علاقات جديدة. ليس العلاقة التي فشلت فيها خلاص أن تنهيني عن بني علاقات جديدة، لا، أبني علاقات جديدة، لأن الفشل يعلمني كيف أختار العلاقات الأخرى بطريقة صحيحة.
0: صحيح.
1: أختار العلاقات الأخرى بطريقة صحيحة.
0: صحيح بالضبط. إذا ما هو أهم الأسباب التي تجعل العلاقة تتدمر أو تفشل؟
1: طيب إحنا أنت تتكلمين عن العلاقة بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: بشكل عام.
0: أيوة بالضبط.
1: طيب العلاقة بشكل عام، مثلاً لأعطيك مثال، إذا علاقة الزوج بزوجته.
0: نعم.
1: تمام. الشك في أي مشكلة تواجهنا إلا إذا استصعب علي أمر. نريد استشارة فقط، استشير فلان اللي نعم. أثق فيه. وخاصة الشخص الذي يستشيره يجب أن يكون إيجابي وليس سلبي. لكي نتجنب هذا الفشل فيجب أن احنا نفكر بعقلانية وحكمة. صحيح. ونختار منهم الأشخاص الذين نفضفض لهم ويكونوا هم سر يعني محل ثقة، ليس. صحيح. أشخاص نفضفض لهم ومن ثم نفس المعلومات أنا جبتها لصديقتي تنقلها إلى الطرف الآخر الذي أنا اشتكي منه.
0: أحيانا البعض دكتورة يقول خلاص مثلا طبعا الموضوع الآن سنتطرق له أو ممكن نقول اللي سأذكره هو واقع وحاصل بشكل كبير في مجتمعنا. نعم. أحيانا مثلا لو ذكرنا موضوع الزوجة في بيت زوجها، أحيانا تشاور والدتها تشاور خالتها، تعتقد أنها بحكم أنها أكبر منها سنا وأكثر خبرة في الحياة يعني أنها ستعطيها المشورة الصحيحة، وأحيانا فعلا يعني أحيانا تعطيك المشورة الصحيحة، وأحيانا تتسبب هذه الوالدة وهذه الخالة في خراب بيت ابنها وخراب بيت
1: في تدمير العلاقة الزوجية
0: بينها. نعم، لأنها صبت الزيت في النار.
1: هذا المشكلة الكبيرة للأسف. هذا حاصل في مجتمعنا.
0: نعم.
1: تلاقينا في بعض النساء لديها مشكلة مع زوجها أو مع أم زوجها.
0: صحيح.
1: تذهب إلى أسرتها وتحكي لهم، وتجي الأم والأب خلاص لا تروحيش عندهم، اجلسي هنا، لو اشتيش عمل لك بيت لحالك ويعمل لك شروط، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. لا، إحنا لما يأتون إلينا بناتنا ويشتكوا من أزواجهم، نجلس نحل المشكلة بين الطرفين بعقلانية. سأكثر الأحيان والله العظيم يا آية تلاقي المشكلة بسيطة جدا، بسيطة ما تحتاج إنها حتى تروح عند أهلها تقول لهم هذا الكلام.
0: يعني ممكن إنها تحلها
1: بينها وبين زوجها، تستحل،
0: ولكن عندما أخبرت بها أشخاص آخرين زادت وكبرت،
1: زادت المشكلة أكبر. وهذه نعيشها في الواقع هذا. بدل بعض الأمهات للأسف الشديد، البعض طبعا العقلية ما فيش موجودة، عقلانية مش موجودة، عدم اللي يشجعوا لبناتهم أو يشجعوا لأولادهم طلقها هذا بيجيب لك واحدة ثانية أحسن منها وكلام فاضي. لا، ليه؟ عشان إيش؟ هل الزواج هذا لعبة؟ هل الزواج هذا مجرد إنه خلاص زعلت بنتك أو زعل أو أنت زعلتي من والدتك إنش خلاص تخربي بيته؟ لا، اجلسي حلي.
0: صحيح.
1: الطلاق يوصل متى؟ نوصل لحالة الطلاق
0: عندما تنفشل، فشلت كل الحلول،
1: فشلت كل الحلول.
0: نعم.
1: خلاص ما فيش أي حل. الطرفين غير متوافقين، عدم التوافق بينهم الاثنين، صعب إنهم يتكيفوا، صعب إنهم يعيشوا تحت سقف واحد. إذا خلاص يا دار ما دخل الشر.

0: إذا رجعنا دكتورة إيمان إلى موضوع العلاقات السامة اللي ذكرناها منذ قليل, نعم أحيانا تكون علاقات الصداقة, علاقات الزمال اللي فيها ثقة كثير, أحيانا نجد أنه بعض الزملاء يكون واثق جدا بزميله بآرائه بكلامه, يقول لك خبرة أكثر مني, أو أحيانا حتى زميله هذا يظهر له اهتمام, يظهر له أنه مهتم بك مثلا وزي كذا. فهذه دكتورة أحيانا نجد أن هذه العلاقات ليش سميت سامة, أحس أنها تستنزف طاقاتنا. نعم
1: فعلا,
0: لو تحدثينا كذا بشكل يعني مختصر عن العلاقات السامة برأيك, وكيف مثلا ممكن أنه نحن ننتشل أنفسنا من هذه العلاقة السامة.
1: شوفي ساعات بعض الأحيان إحنا نختار أصدقاء من دون ما نسأل عنها. أنا لما أختار صديق أختار ابن من هذا الصديق, ابن من هذا الصديقة, بنت من, كيف سلوكها, كيف علاقتها,
0: صحيح,
1: كيف كانت في السابق أيام مثلا ثانوية, كيف كانت مع صديقاتها, هل من الفتيات التي يحفظن السر, أو هل هي بلبلة
0: تنقل الكلام
1: من هذا ولا هذا ولا هذا نشر الخبر.
0: نعم.
1: فهذه برغم أنه في بعض يعرفون أن هذه بلبلة, ولكن لا هي تغيرت الآن, باستمر علاقتي فيها وتحكي لها حكا كل قصصها وكل حياتها الخاصة, فجأة تلاقي نفسها إن مثل ما قلنا سابقا هذا كله اللي هي حكته لزميلتها نشر عند ناس آخرين, فهل تعتبر علاقة سامة؟ أنت دخلتي نفسك في علاقة سامة. من العلاقات السامة أيضا العلاقات التي تبني على العواطف الزايدة. احنا للأسف الشديد جيل الانترنت يعني اصبح يعني بدون يفكر يختار الاصدقاء والصديقات بتفكير خاطئ, ما فيش عقلانية. شوفي العقل والحكمة هي اهم حاجة في اختيار حياتك بشكل عام, سواء كان في صديقك, سواء كان في حياتك الزوجية, في العمل حتى
0: بالضبط
1: الخاص. فتختار مثلا بنت, تختار صديق عبر الانترنت, فجأة لا تعرفه ولا يعرفها وتحكي له من وإلى
0: خصوصيات أهلها.
1: أيوة, هذا استغل يعني الطرف الآخر يستغل هذه النقطة إلى أن يجعلها خاتم في صبعه, وهذه مصيبة كبيرة بعدها ينقلب عليه. وفي البعض عندهم ضمير, إحنا ما نحكم على الناس الكل
0: بشكل كامل.
1: أيوة, في العلاقات السامة هي علاقات تقضي على حياتي بشكل عام.
0: عندما أنا مثلا دكتورة أحاول أرضي شخص على حساب نفسي,
1: لا
0: مثلا أتنازل أحيانا في بعض المواضع عن كرامتي مثلا, يعني مثلا حبيب, صديق, رفيق, زميل وهكذا.
1: لا حتى شوفي المرأة كرامتها في كل شيء, والرجل أيضا. لما نقول المرأة والرجل كرامته في كل شيء.
0: نعم.
1: تجي مثلا الزوج يشتي يرضي زوجته على حساب كرامته أو حساب والدته أو والده. أهم شيء ست الحسن والجمال تكون مرضية. هذا تضعف شخصيتك أنت كرجل عند المرأة, ضعف شخصيتك أنت كرجل عند والديك. هذا تعتبر أنت تبني علاقتك الزوجية علاقة سامة أصلا. العلاقة السامة التي تأتي تدمر حياتي أزيحها من طريقي.
0: في واحد دكتورة كان يقول, قال الإنسان عندما تراه قبل مثلا الدخول في علاقة معينة, سواء علاقة زوجية, صديق في عمل معين مثلا, تراه أنه كان يضحك, ونحن زي من قبل حضر بفرفوش يعني زي كده
1: مرعوش
0: بالضبط. قال بعد دخوله في هذه العلاقة ترى كأنه كان من قبل شمعة وبدأت تتقلص وبدأت تنقص وتنطفئ بالتدريج, لم يعد يضحك زي ما كان زمان, لم يعد بهذا الحيوية. قال هنا إنه الإنسان يبان إنه في علاقة سامة, والمفروض إنه يتخلص منها وإلا سوف تدمره.
1: المفروض يعني فعلا يتخلص من هذه العلاقة. هو إيش شوفي أنت قلتي كان فرفوش مرعوش حبوب وجهه بشوش, الضحكة ما تفارق وجهه, فجأة بدأ هذه الشمعة بدأت تذبل أو الوردة تذبل. طيب نشتي نعرف ما هي الأسباب. عرفنا أنه لديه علاقة مع شخص, وهذا الشخص أعطاه الثقة الكاملة وثق فيه, وفجأة انصدم منه. تمام؟ انصدم لهذا الشخص، احنا هل نقول له خلاص هذه نهاية العالم؟ لا، فنحن لازم نحفزه. اذا هذا الصديق ضربك فانت اثبت له انك اقوى. الضربة اللي يقولون ايش الأهنية، تعرضت لضربة وتعرضت لخيانة أو تعرضت لإهانة أو كرامة، لازم أثبت للناس والعالم كله أن هذه المشاكل اللي مريت فيها وهذه الإهانات وهذه قوتني،
0: لا أجعلها عقبة في طريقي
1: أزيحها من طريقي. وهذا الشخص الذي يتعرف على أي فرد، أي إنسان سواء كان ذكر أو أنثى، واكتشف أن هذا علاقة سامة، فيفضل انه يزيح هذه العلاقه ويجلس مع نفسه ويراجع حساباته ويفكر ويختار بالطريقه الصح، لا يكرر الخطا، لا يتكرر.
0: نعم، لانه في شاب دكتوره كان في علاقه، وكانت هذه العلاقه يعني هو تزوج ومعه طفلين، وهذه كانت العلاقه السامه. ليش؟ لانها دمرت هذا الشخص. فعندما هذه المرأة اللي كانت في حياته طلبت منه الطلاق، خلاص يعني أرادت الانسحاب من هذه العلاقة. فهو المفروض يكون زي ما قلتي أنت، صحيح سينكسر ولكن المفروض أنه ينهض. لا، ينهض. لاحظنا أنه راح لطريق آخر، يسكر وما شابه ذلك.
1: هذا إنسان عنده ضعف إيمان، أولا عنده ضعف إيمان، ثانيا ضعيف الشخصية، ثالثا ما عنده ثقة في نفسه. فإحنا هذه المرأة اللي أنت تركتك وأنت معك ولدين من عندها، تمام؟ أنت تفكر لازم تعيش علشان من؟ عشان أولادك. احنا نقول المرأة بدلها 10
0: امرأة صحيح أخرى،
1: لكن هل الأب والأم بدلهم أحد؟
0: لا،
1: ما فيش بدلهم. أنا بزعل على أمي وأبوي، لكن على مرأة تسيبنا وتتركنا مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب، أنا ما بترك حياتي وبأمضي للتهلكة وبدمر نفسي. لا، أنا استعين عقليتي، استعين نفسي، صحتي، وانهض واستمر في الحياة، وسيأتي إن شاء الله من يعوضه أحسن منها. وهي نفس الشيء، إذا هو الرجل أهانها أو قهرها أو ظلمها، تقوم من هذه الأزمة ورب العالمين بيعوضها برجل آخر والحياة تستمر.
0: نعم،
1: ما فيش نجاح بدون فشل. صحيح. إذا لم تفشل لن تنجح،
0: وأيضا إذا لم تفشل لم تشعر بطعم النجاح الحقيقي.
1: فعلا والله العظيم طعم النجاح لما تفشل ولما تنضرب.
0: نعم،
1: شفتي كيف؟ لما تنضرب ولما تبكي ولما تسهر الليل مجروح ومقهور، فجأة تستقوى، فجأة تلاقي نفسك أنك إنسان مش مهم في المجتمع.
0: صحيح،
1: تحس تشعر بطعم النجاح.
0: نعم دكتورة، أنت ذكرتي نقطة العواطف، أنه عندما شملتي موضوع العاطفة ولما يكون الإنسان في علاقة عاطفية، نعم، وتسيطر عليه العاطفة، يعني تسيطر عليه العاطفة بشكل عام، مش شرط أنه مثلا في علاقة حب زي ما نقول نحن، لا، حتى لا. في علاقة صداقة،
1: حتى علاقتك بينك وبين أختك.
0: صحيح، في علاقة الأفراد الأسرة فيما بينهم البين. هذا الأمر عندما تكون هذه العلاقة مثلا تسحب من طاقة الإنسان، عندما تكون هذه العلاقة مش زي ما كنت أنت متوقع، يعني أنها تكون مثلا أنت تعطي ولكن الشخص الآخر لا يبادله، هل ممكن هنا نحط عليها هذه هذا الموضوع، نحط عليه جملة الفشل العاطفي؟
1: فشل عاطفي، لأنه إحنا نقول مثل ما نقول الحب من طرف واحد.
0: نعم،
1: يعني أنت تعطي واحد. أنت تعطي بالواء من حب، مش لازم علاقة مثلا بين مرأة ورجل، لا.
0: صحيح.
1: علاقة بين أفراد الأسرة، علاقة بين أصدقائك، علاقة في بيئة العمل. أنت تعطي وهذا يستغلك ما يعطي، فأنت توصل الفترة يقول أنا ليش أعطي وهو ما يعطي،
0: وعندما أجد أنه أنا مثلا لا أقدر في هذه العلاقة فينبغي الانسحاب. ولكن دكتورة
1: من العلاقة هذه،
0: يعني أحيانا أنه في علاقات بإمكانك تنسحب منها، علاقة صداقة بإمكانك تنسحب منها، زمالة في عمل مثلا، علاقة حب تنسحب منها، ولكن عندما تكون في أفراد الأسرة وهناك في فشل عاطفي، وهناك في فشل في العلاقة، يعني الطرف الأول يعطي والآخر لا يبادله، كيف ممكن مثلا التعامل برأيك مع هذا الوضع؟
1: في الأسرة بتلاقي كثير من الأسر في أبناء هم يعطون والطرف الآخر ما يعطي، تلاقي كثير من الأسر أبناء يعطون والوالدين ما يعطون, يعني كأنهم يقولون أنت إيش إيش عملت هنا. مثلا خلينا نتكلم على الوالدين.
0: نعم.
1: الابن أو البنت الذي تعطي تعطي من أجل أهلها وتبذل جهد وتعطي عاطفة وتشتغل وتتعب من أجل أهلها,
0: نعم,
1: وفي النهاية ما تلاقي أي تقدير, تستمر. أنا يعني بوجهة نظري تستمر, لأن هذا أمها وأبوها مهما كان
0: إرضاء للوالدين.
1: إرضاء الوالدين. ستكتشف في يوم من الأيام بعد فترة سيكتشف الأب أنهم هم ظلموا ابنهم أو بنتهم, وبعدها يرجعوا إليهم يعني متى بيشعروا بفقدانها, عندما يسافر الولد يغترب
0: أو يكون حياته الخاصة يتزوج
1: بيقولوا والله فلان كان ابني كان يسوي يعمل ولا يحسوا بعدين على قيمة هذا الشخص. أنا يقول اللي يعطي لوالديه ولإخوانه لا يأس ولا ينسحب صراحة, لا ينسحب, هذا أسرة أصلا, هذا تكوين أسري
0: صحيح. ولكن كل شخص زي ما نقول نحن بنفسه يعني بنفسيته وعطائه يختلفون.
1: أيوة. فعلا أنت تختلفين وأني أختلف وغيري أختلف يختلف على حسب طبيعة النفس.
0: بالضبط.
1: أيوة. في حالة إذا كان الشخص مش قادر فيحاول أنه يعطي على حسب قدرته وإمكانياته قدراته. والله أنا أعطيتكم ما لقيت الاحترام والتقدير منكم, ما لقيت أخوي يحبنا أخوي يكرهنا أخوي يجحدنا
0: لا يحترمنا مثلا
1: لا يحترمنا ولا يقدرنا, يقلص بعض الحاجات اللي هو محتاج لها اللي هو يعتمد عليها, وهو في نفس الوقت أخوه قادر أنه يعملها, يقلص عشان يعتمد على نفسه. فهمتي علي؟
0: إذا كان مثلا الأخ مثلا غير قادر على الاعتماد من نفسه, مثلا صغير دكتورة أحيانا يكون
1: شوفي صغير, أنت تتكلمي عن فئات عمرية؟
0: لا مثلا في الثانوية هكذا.
1: في الثانوية, إذا هو في الثانوية أنا بعطي على حسب ما هو احتياجه في هذا السن المعين.
0: نعم.
1: أما ده عدى مرحلة المراهقة والآن قادر أنه يشتغل وقادر أنه يأسس بيت, فأخليه يمشي يعتمد على نفسه, لأنه مهما كان أنت الآن تصرفي على أهلك أو تصرفي على أخوك وهو جالس نايم يشتي أكل ويشتي فلوس ويشتي يده ويشتي ويشتي ويشتي, وبعدين زوجتيه عبت الناس وبت الناس جلس معتمد على من؟ من أخوه اللي يصرفه أخته اللي تصرف عليه, من بيكون الضحية؟ الضحية بنت الناس صح ولا لا؟
0: بالضبط.
1: والشي التاني من بيتحمل ذنب؟
0: هو نفسه سيتحمل إثم
1: اللي نعم. اللي دلله
0: أيوة
1: اللي دلله مشهور اللي دلله بيتحمل إثم
0: اللي سبب له, نحن نقول
1: اللي سبب له. فهمتي كيف؟
0: نعم.
1: إحنا ما نعطي ما ن...
0: ولكن
1: ما...
0: لكن أحيانا
1: نعطي عواطف كثير
0: أحيانا الدكتور البعض يقول سوف أعامل بالمثل.
1: لا
0: مش حلوة هذه حلوة المعامل بالمثل.
1: أعامل بالمثل مش حلوة. لا تعامل بالمثل, أنت شوف نقاط القوة والضعف عند أخوك إيش محتاج وإيش. إذا أنا معي أخ مشلول في البيت مثلا سبيل المثال مشلول مش قادر يشتغل, هذا أني أقدر أني أعطيه, لأنه قد هذا المشلول في البيت تلاقي منه مش فيش احترام, فجأة يصرخ فيش, فجأة يسبك, فجأة أنت لا تأخذينه على أنه خلاص أنا عملت له, أنا صرف عليه وأسوي له وأعمل له.
0: في بعض الناس يمنون دكتورة.
1: لا لأنه هذا الشخص المشلول جالس في البيت مش بالسهل عليه أنه جالس في البيت, عاوز يخرج برا يتنفس, هو محتاج أنه هو يشتغل على نفسه, هو يعتمد على نفسه لكن مش قادر, نفسيته تعبانة. عشان كده أنت تحمله, دام تحملته من البداية تحمله الآخر النهاية, مش أنا أجي أنا أسوي لك وأعمل لك وأنت هذا خطأ كبير جدا, لأنك تأثر على نفسيته قد يفكر حتى في الانتحار, وهذا في حالات كثير.
0: صحيح. وممكن نحط هذا أيضا المن دكتورة في نقطة أنه يسبب فشل العلاقات أيضا,
1: فشل العلاقات بين الأخوة.
0: نعم.
1: وشوفي كبيرة جدا تفشل العلاقات بين الأخوة
0: حتى بين الأصدقاء أحيانا, صديق يقول لك أنا سويت لك وأنت ما سويت ليش مثلا,
1: مش بالسهل تفقدي صديق.
0: صحيح.
1: مش بالسهل,
0: لأن كلمة صديق كلمة مش عادية, مش فقط مش مجرد عادي. صاحب أو مجرد شخص زميل,
1: فما بالك مثلا صديق من أيام مثلا الأساسي وأنت تخرجتي وتزوجتي وفجأة لحظة في حاجة بس نهت العلاقة هذا كلها. صعب عليش.
0: صحيح.
1: صعب صديقتي مثلا زعلانة مني لأنه في ما شاء الله عيال الخير وصلوا معلومة خاطئة لها.

0: ايش رايك دكتوره في الزواجات؟ احيانا دكتوره في صديقه تقول مثلا بزوج ابني بنت صديقتي والعلاقه مثلا كانت 25 سنه بينهم، تقول خلاص زي الاخوات. نلاحظ بعد فتره من هذا الزواج انه هذا الزواج
1: فاشل،
0: كان فاشل وكان علاقة سامة، وأرادوا طرفين أنهم ينفصلون،
1: تدمرت العلاقات،
0: العلاقة اللي دامت بين الأسرتين 25 سنة. يعني نرى هذا كثير في مجتمعنا، ربما حتى في المجتمعات الأخرى. إيش رأيك؟ يعني هل ممكن مثلا أنه نحن 25 سنة أنا وصديقتي صداقة نجعل أنه مثلا تصرف أبناؤنا أنهم ما أرادوا أنهم يكملون مع بعض، خلاص هذه حياتهم الخاصة، أنه تدمر علاقتنا.
1: هذا المفروض أن إحنا ما نجمع العلاقة بين الزوجين وعلاقتي بين صديقتي، ما نجمع.
0: صحيح.
1: هذا ولا مثل ما قلتي، خلاص رب العالمين ما يجعلهم يتوفقون، إحنا لهنا طريقهم انتهى، خلاص عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وأن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: صحيح.
1: فهل أنا أضيع علاقتي 25 سنة بسبب ابني انفصل على بنت صديقتي؟
0: صحيح.
1: وهذا سبب خاصة. فأنا وجهة نظري، يعني كل واحد له وجهة نظر. صحيح. أنا عن نفسي أعارض زواج الأقارب وعارض زواج الصديقات. ليش؟ لأني أريد أحافظ على أسرتي، على أقربائي.
0: في مثل دكتورة يقول بعد من حبيبك يحبك.
1: ها؟ بعد من حبيبك يحبك.
0: صحيح.
1: أريد أحافظ على صداقتنا، لأنه الحياة الزوجية ما فيش فيها، مش كلها عسل.
0: صحيح. في مشاكل.
1: في البعض يقدر يحل المشاكل، البعض ما يقدر يحل المشاكل. فهل نضيع نفسي وضيع أسرة كاملة أو قبيلة كاملة أو عشيرة كاملة وصداقة كاملة؟ لا. أنا وجهة نظري هذا، لأني أحاول أني أحافظ على الترابط الأسري.
0: إذا النجاح العلاقة برأيك دكتورة إلى ماذا يعود؟ أي علاقة كانت؟
1: نجاح العلاقة يعود إلى التفاهم بين الطرفين، سواء التفاهم الأسري، سواء التفاهم بين الزوجين، سواء التفاهم بين الأصدقاء. أول حاجة التفاهم، التوافق. تلاقي إنه البنتين الصديقتين أفكارهم واحدة، أحلامهم واحدة، يسعون إلى هدف واحد، تنجح هذا بعض العلاقات. بعض العلاقات تلاقي إنه هذا هدفها يختلف عن الآخر.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟ أيوة. يختلفون عنه، ولكن لهم مبدأ إن أنا بنافسك منافسة شريفة، ما بنافسك منافسة عداوة.
0: نعم.
1: أنت هنا عندي في الاختبار زميلة منافسة بطريقة سليمة، خارج الامتحان الاختبار هذا احنا صديقات. لا نجمع بين العمل وبين العواطف
0: والحياة الشخصية.
1: إذا
0: أعزائي وصلنا وإياكم إلى الختام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مع الدكتورة إيمان. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، في موضوع نفسي جديد ومع ضيف جديد. إلى اللقاء.
2: تنفس.

تنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضارتكم الموجز الختامي ليومنا الثلاثاء. حيا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة والتي تحققت في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وبما أظهرته القوات من بسالة واقتدار في التصدي لتصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني في وفاة نجده الذي وفته المنية أمس. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مستهدفة عددا من الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، في عدوان سافر يستهدف أمن المملكة وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومقيميها ومقدراتها الوطنية. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أهمية الدور الذي تطلع به البعثات الدبلوماسية في تمثيل الجمهورية اليمنية والدفاع عن مصالحها ومواقفها وتعزيز حضورها في دول الاعتماد والمحافل المختلفة. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا، قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام ورسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت لآيات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطيرة نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة المكلا. لقاؤنا يتجدد بكم عند السابعة من صباح غد الأربعاء. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.